0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الرحمن تلاها علينا القارئ الشيخ كامل نوار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إن جميع دواب الأرض من آدمي وغيره من كل حيوان يدب على وجه الأرض يرزقها الله تعالى ويهيئ لها سبل الحصول على طعامها وشرابها مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ضعيفة أو قوية، وحيثما كانت في بر أو بحر، في سهل أو جبل. وقد تكفل رب العالمين برزق كل دابة في الأرض تفضلا منه وإنعاما، فكل شيء بمشيئته سبحانه، إن شاء أعطى وإن شاء منع، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما أنه تعالى يعلم مستقر كل دابة ومستودعها. والمستقر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما المكان الذي تأوي إليه في ليل أو نهار، والمستودع المكان الذي تدفن فيه بعد الموت، وجميع ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. هذا وبالله التوفيق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 3:06 صباح الخميس 26 من شهر ذي القعدة، 14 من شهر مايو. أذكر حضراتكم بأن موعد أذان الفجر يحين في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلى 7 دقائق. على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 78 من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم

ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإن

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

الغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا.

من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 78 من سورة الكهف ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البناء. هذه الرحلة العطرة تتجدد بمشيئة الله تعالى مع حضراتكم قبل 5 صباحا بحوالي 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تنضم موجتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.

0: تواشيح دينية ومدائح نبوية استمعنا إليها بصوت المبتهل الشيخ السيد عطية ندى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.
1: فاقبل إلى

وأفض علينا نعمة الإسلام.

0: واجعل هوى ذريتي ما تبتغيه وما تشاء.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل إسلام الملاح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يصطفي من الأيام والشهور ما يشاء ويختار، ويختص من الأزمنة بالفضائل ما يريد، رحمة منه وتذكرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر الذي يجمعنا بحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. فأهلا بحضراتكم، لقاء يتجدد من هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث نعيش مع حضراتكم مع كتاب الله تعالى، ومع الذكر، ومع الابتهال، ومع الصلاة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، لأن كان الرجوع إلى الله في كل وقت وحين مطلوبا، فاللجوء إليه والتعلق به وقت الحن أشد، فكيف والحاجة ملحة؟ فأروا الله من أنفسكم خيرا، فنحن مقبلون على خير أيام العام. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أخي المستمع الكريم، استشعر فضل الله عليك، فاشكر الله بلسانك وجوارحك، وقبل ذلك بقلبك، ثم سله العون على الطاعة والتوفيق لها، فالأمر منه وإليه سبحانه. هو الكريم، لا يرد سائله، ولا يخيب راجيه، ولا يطرد العائد إليه. فاستجيبوا لأمر ربكم في قوله بكتابه تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فكل شيء تخافه تفر منه إلا الله عز وجل، وتقدست أسماؤه، إذا خفت منه تفر إليه. إنها أيام عظيمة وفرصة نادرة، لا يوفق لها إلا موفق، ولا يخذل إلا محروم. نعوذ بالله سبحانه من الخذلان، ونسأله العون والتوفيق على الطاعة. مستمعي الكرام، معا نستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي يونس وهود بدءا من الآية 90 من سورة يونس وحتى الآية 5 من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ كارم راضي الحريري. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي يونس وهود، تلاها علينا القارئ الشيخ كارم راضي الحريري. أخي المستمع الكريم، هل تذكر الله أم شغلتك دنياك عن ذكر الله؟ وهل يوجد أجمل من أن يذكرك الله إذا ذكرته؟ يذكرك أنت، نعم، ويا له من فضل عظيم ونعيم كبير. وعلم أخي المستمع الكريم أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم لرجل حين سأله كيف تقوم في الصلاة، قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك يا رسول الله ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، الآن يقود سفينة الدعاء والتضرع والابتهال المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان حتى يرسو بها في تمام 4:23 بتوقيت القاهرة، حيث يؤذن لصلاة الفجر. نسأل الله له القبول.

عليك الصلاة والسلام عليك يا خير من صلى وصام الصلاة.

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق من عند الحق، بلسان حق في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعي الكرام، أذن بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، بعدما أمتعنا بالدعاء والمدائح النبوية. أخي المستمع الكريم، لقد جعل الله الأيام مستودعا للطاعات ومحلا للقربات، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإن من منة الله تعالى على عبده المؤمن أن يوفقه لاغتنام فرص العمر، فالعمر يمضي وينصرم، وليس لابن آدم منه إلا ما استودعه فيه من صالح الأعمال. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالسعيد من استغل الأوقات وازداد من مواسم الخير والطاعات وتعرض فيها للنفحات. فالليل والنهار لا ينتظران بل يتعاقبان ولا يفتران، والعمر أمانة سيسأل العبد عنها يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي أمنا فيها الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، في تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها مع القارئ الشيخ كارم راضي الحريري.

حتى يبلغ الهدي محيط.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا واقبلوا على الله بقلوب خاشعة. صلوا صلاة مودعني يرحمني وإياكم الله. إن شاء الله في الركعة الثانية سجدة تلاوة، في الركعة الثانية سجدة تلاوة، نسأل الله القبول. الله

يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا

0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: vâng.
1: سميع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد
1: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ كارم راضي الحريري، ومبتهلا الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. أمنا في الصلاة الشيخ أحمد سعد العجمي إمام القبلة بالجامع الأزهر. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي، وسيد رجب، ومن مستر كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي أبو زيد، وعماد مدني، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس هذا اليوم بإذن ربها في 6:02، شمس الخميس 26 من شهر ذي القعدة عام 1447 للهجرة، 14 من مايو عام 2026 للميلاد. أدعو الله تعالى أن تشرق شمس هذا اليوم على هذا البلد الطيب وأهله بكل الخير.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا.

0: حسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 79 من سورة الكهف وحتى ختام سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

انفخوا، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق

بَنُو مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله أن يتخذ من ولد

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ.

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

أَإِذَا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي الكهف ومريم. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. ساعتنا الآن 5:30 إلا 5 دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. قدم المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني هذه الابتهالات. أما الآن إخوة الإيمان فنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

ألا يا نفسي قد أسرفت عمرا، أما آن الأوان لأن تتوبي؟ أما تخشين من عظم الذنوب؟ كفاك التيه في عوج الدروب. فكم مرت عليك من البلايا وشاب الشعر من عظم الخطوب؟ فيا رباه قد أنهكت منها، فأصلحها ونفس عن كروب.

أهل التوحيد ينأون بأنفسهم عن مراتع السوء، ولا يخالطون الآثام رغبة في دخول الجنة دار السلام، وهم أبعد الناس عن ارتكاب الكبائر. ولقد أخبر الحق جل وعلا أن اجتناب الكبائر يكفر الذنوب الصغائر. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.

خشعت لخالق الكون لأرضي الله رزاقي، وقلبي فاض إيمانا بربي وهو لي واقي، ومتكلا على الله سعيت لكسب أرزاقي، وشمس الكون تملأني ضياء فيه إشراقي، وأشرق صبح أيامي بنور الله خلاقي. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

تمام. السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة طه.

تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى

الملائكة تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك

رجليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو.

من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة طه وحتى ختام السورة الكريمة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد السيد من القليوبية، يقول في رسالته: من يرقب أحوال المجتمع يجد أن خصومات كثيرة نشأت بين إخوة أشقاء أو زملاء في العمل أو جيران في السكن، وأن هذه الخصومات لم تجد من يتصدى لها ويسعى إلى الإصلاح بين المتخاصمين. من هنا نتساءل: لماذا غابت قيمة الإصلاح بين الخصوم، وكيف نستعيد هذه القيمة مرة أخرى؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الخلاف والخصومة بين الناس أمر طبيعي، لم يخلو منه مجتمع ولم يخلو منه زمان، وقد عالج الإسلام ذلك بالدعوة إلى الصلح والإصلاح بين الخصوم، حتى لا تؤدي كثرة الخصومات إلى إضعاف المجتمع وتمزيق كيانه. فمن عوامل قوة المجتمع تماسكه وتلاحم أفراده، وقد غابت في الوقت الحاضر قيمة الإصلاح بسبب ظروف كثيرة. ولاستعادة هذه القيمة نحتاج إلى نشر ثقافة الإصلاح وتحمل هموم الآخرين والسعي إلى بذل الوقت والجهد من أجل إزالة أسباب الخلاف والخصومة. أما الجواب المفصل، فمن الأمور التي دعت إليها الشريعة الإسلامية الإصلاح بين المتخاصمين، لما في ترك الخصومة قائمة من عوامل تؤدي إلى القطيعة وسوء الظن وزيادة العداوات والأحقاد. وإذا كانت أسباب الحياة تؤدي غالبا إلى حدوث الخلافات والخصومات بين البشر، فقد كان من الضروري أن تدعو الشريعة إلى إزالة أسباب الخلاف والخصومة في العديد من الآيات القرآنية، منها على سبيل المثال قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما في السنة النبوية فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وفي الحديث أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الناس صدقة. والعدل بين الناس من لوازم الإصلاح بينهم إذا تخاصموا. ولا شك أن من يقوم بالإصلاح ينال المحبة والتقدير من الناس، لأن كثيرين من الناس يرغبون في الصلح لكنهم لا يجدون من يسعى بينهم بذلك.
2: قلنا دكتور فيما سبق إن العدل بين الناس من لوازم الإصلاح بينهم إذا تخاصموا، هل هناك شروط أخرى ينبغي أن يلتزم بها المصلح؟
3: نعم، من الشروط التي ينبغي أن يلتزم بها من يقوم بالإصلاح بين الناس أن يخلص النية لله تعالى، فلا يطلب بصلحه مالا أو جاها أو سمعة، وأن يستعين بالله لنجاح مهمته، وأن يسأله تأليف قلوب من سعى للإصلاح بينهم. كذلك على من يسعى للإصلاح أن يختار من الكلام ألطفه وأحسنه لترقيق القلوب ومساعدة الطرفين على التقارب والتلاقي والاتفاق. ونحن من جانبنا من هذا البرنامج نرسل دعوة لكل من يجد نفسه أهلا للإصلاح أن يقوم بمهمته حتى يستعيد المجتمع عافيته ويواجه التحديات الكبيرة التي تعترضه.
2: إخوة الإيمان، ورسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع خالد سرور من ميت غمر بمحافظة الدقهلية، يقول في رسالته: ذهبت لخطبة فتاة وبعد الموافقة قمنا بشراء العفش مناصفة بيني وبين والد الفتاة على اعتبار أن ما قمت بشرائه هو مقدم صداقها، ثم طلب مني والد الفتاة التوقيع على قائمة المنقولات عند عقد القران، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها، وفرض لها الصداق وهي صاحبة التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجعل من حقها أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية ما دامت رشيدة شأنها في ذلك شأن الرجل. قال تعالى في شأن الصداق أي المهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. وإذا قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها، سواء أمهرها الزوج الصداق نقدا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، كما جاء بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت يد وقبضة الزوج. فلما ضعفت الديانة وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم، رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك.
2: معنى ذلك يا دكتور أنه يجوز لنا أن نأخذ بالأعراف في هذه المسألة مع عدم ورود نص على قائمة المنقولات؟
4: نعم، لا مانع من ذلك، فإن العرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع، لأنه لا اجتهاد مع النص. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. والقائمة إذا استخدمت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة فهي ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تصادم نصا شرعيا ولا قاعدة فقهية، وإنما هي متسقة مع الوسائل التي استحبها الشرع في العقود بعامة. وعلى هذا فلا حرج في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، لقاء يومي. يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الصافات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّ إِلَٰهَكُمْ

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان عداوة الشيطان للإنسان نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان الشيطان ولا يزال العدو الألد لبني آدم منذ أخرجه الله من الجنة مذموما مدحورا، وغايته في الحياة أن ينتقم لنفسه من بني آدم فيضلهم كما ضل، ويغويهم كما غوى، ويهوي بهم إلى النار كما هوى. والعقلاء من بني آدم والمؤمنون الذين أنار الله بصائرهم بالإيمان لا تخدعهم حيل الشيطان وألاعيبه، ولا تنطلي عليهم أكاذيبه، ولا تغيب حقيقته عنهم مهما تسربل بالخفاء ولبس مسوح الإخوان الأصدقاء. فهم يرونه حينما يحاول أن يتسلل إلى نفوسهم ليزين القبيح ويصحح الزائف ويزيف الصحيح، ويظهر الناقص المشوه في مظهر الكمال والجمال. وهم يرونه حينما يحاول أن يبذر الشر بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والصديق وصديقه، كي يقطع الوشائج والصلات ويقضي على روح الألفة بين الأسر والجماعات. وهم يفهمون أساليبه حينما يغير الحقائق فيجعل الحلم جبنا والتهور شجاعة، وحينما يهمس في آذان المجاهدين في سبيل الله ويقول لهم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحينما يقول للمنفقين المتصدقين في سبيل الله رويدكم وحسبكم لا تكثروا من الإنفاق حتى لا تتركوا أولادكم فقراء، وحينما يغري المرأة بارتكاب الفواحش والآثام ويقول له متع نفسك فالحياة فرص، إلى غير ذلك من الوساوس والنزغات الآثمة التي يلقيها الشيطان في نفوس الناس. أقول إن العقلاء من المؤمنين لا يقنعهم هذا المنطق الكليل، ولا تنطلي عليهم مثل هذه الأباطيل، وإنما يعرفون أنها من عمل الشيطان وشؤم صنيعه، فلا يستجيبون له بل يناوئونه ويحاربونه ويردون كيده في نحره، فيولي حينئذ مدبرا ويرتد خاسئا وهو حسير. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالسلاح الفاتك البتار الذي يستطيع المؤمن أن يصرع به الشيطان إنما هو التقوى والإيمان، ذلك بأن الإيمان المضيء في قلب المسلم لا يراه الشيطان نورا يشرق، بل يحس به نارا تحرق. والتقوى التي يتزود بها المؤمن ليوم معاده لا يراها الشيطان خير زاد، بل هي أمامه سم زعاف وشوك قتاد. وإن الشيطان لا يأوي ولا يستقر إلا في القلوب الخربة من الإيمان، ولا يتغذى إلا بالآثام والمنكرات. فمن كان قلبه عامرا بالإيمان كان في مأمن من تسلط الشيطان وإغوائه. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني إن المتقين الذين عمرت قلوبهم بالتقوى إذا طاف الشيطان بنفوسهم لا يستقر فيها، لأنهم يتذكرون وعيد الله للمذنبين ووعده للمتقين يتذكرون ذلك فإذا هم مبصرون للحق ماضون في طريقه المستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الشيطان عدو مبين غادر وخصم لئيم فاجر، يسلك لفتنتكم كل سبيل ويحارب العقيدة الراسخة في نفوسكم بكل سلاح، فلا تنخدعوا بإغرائه وإغوائه، بل اتخذوه عدوا. واذكروا جيدا قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان عداوة الشيطان للإنسان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة
1: القرآن الكريم من القاهرة
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: مستمعينا الكرام، تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والبواطي والفرافرة، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
4: تمام السابعة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت، نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يوسف.

0: من آيات الله البينات ومن سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح هذا الحديث الشريف خيار الأئمة وشرار الأئمة. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. يبين الحديث خيار الأئمة بأنهم الذين يتصفون بهذه الصفات، الذين تحبونهم لأن سيرتهم حسنة، ولأنهم أهل رفق ورحمة بكم، ويحبونكم بأن كانت رابطة المحبة متبادلة بين الجانبين، بين الرعاة والرعية والولاة والناس. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ومعنى وتصلون عليهم أي تدعون لهم بخير، وعد الفعل بقوله تصلون عليهم لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف، يعني تحنون وتعطفون عليهم. تصلون عليهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم، لأنكم امتثلتم أمر الله تعالى فيهم واجتنبتم ما نهاكم الله عنه، فهم يصلون عليكم، أو يصلون عليكم إذا متم وتصلون عليهم كذلك. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم لأنهم يشقون عليكم، تبغضونهم لعدم رفقهم بكم، تبغضونهم لأنهم لا يقيمون الحق فيكم، ويبغضونكم. وتلعنونهم أي تدعون عليهم بالإبعاد عن الرحمة لسوء أعمالهم، ويلعنونكم مجازاة لما فعلتم معهم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ الفاء هنا عاطفة على محذوف، أي أنطيعهم على سوء وصفهم فلا ننابذهم؟ أفلا ننابذهم أي نخالفهم بترك الطاعة لهم؟ فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا كله بقوله: لا، نهاهم أن يخرجوا على الأئمة، نهاهم أن يخالفوهم وأن يتركوا طاعتهم ما أقاموا فيكم الصلاة، أي مدة إقامتهم لكم فيهم. وفي هذا دليل على تعظيم شأن الصلاة، كما أنه يؤخذ من الحديث أن ترك إقامة الصلاة كالكفر البواح والعياذ بالله، لأنه ورد في رواية أخرى أنهم قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله، قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما أعظم هذا الهدي النبوي الرائع الذي يقيم توازنا بين الراعي والرعية، بين ولاة الأمر والناس، حتى عندما يبغض الرعية والناس ولاة أمرهم لا يصح أن ينابذوهم، لا يصح أن يشقوا عصا الطاعة، لا يصح أن ينقضوا عليهم، وإلا تحدث فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فرعاية لحق الرعية في أن تحيا حياة آمنة مستقرة حتى وإن حدث من الذين يحكمون أو يتولون ما حدث لا ننابذهم. وليس معنى هذا أنه يبيح لهم ظلمهم أو تعسفهم، لا، إنه يحفظ على الأمة أمنها، فلا يريد من الرعية أن تنابذ ولاة أمرها، لكنه في توجيه آخر أمر بالعدل في كل شيء، أمر بالعدل في الحكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر بالعدل في القول، وإذا قلتم فعدلوا، حذر من صور الظلم التي يمكن أن تبرز بصور متعددة. إن العدل بكل أشكاله حين يسود المجتمعات البشرية يسودها الأمان، وحين يسود الظلم يسود الدمار والعياذ بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: صحبه وسلم. اللهم صل.
5: ساعتنا الآن 7:29 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى إعادة لمسابقة أذان الحج من إعداد الزميلة مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار، وقد فاز بجائزة الأمس من هذه المسابقة، جائزة قدرها 2500 جنيه، نورهان رمضان شعبان علي من محافظة المنياء. وإذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان تتمنى للجميع دوام التوفيق.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة.
2: الإحرام هو أول ركن من أركان الحج والعمرة، وهو نية دخول النسك. والإحرام ليس مجرد لباس أبيض يرتديه الحاج، بل هو عهد مع الله عز وجل وإعلان الاستسلام الكامل لرب العالمين، والانتقال من عالم العادات إلى عالم العبادات، حيث يلتزم الحاج بترك بعض المباحات تعظيما لشعائر الله. كما أن الإحرام يظهر معنى المساواة بين الناس، حيث يلبس الجميع لباسا واحدا، فلا فرق بين غني وفقير، ولا أبيض ولا أسود. ومن شروط الإحرام النية الخالصة لله تبارك وتعالى، ومحل هذه النية القلب وليس اللسان فقط. والنية في الحج تتوجه إلى تحديد النوع الذي يختاره الحاج من أنواع الإحرام الثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. والإفراد هو أن ينوي الحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا، والتمتع هو أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج فيقول لبيك اللهم عمرة، لأنه يبدأ بأداء العمرة ثم يتحلل منها قبل الإحرام بالحج. وأما القران فهو أن يجمع بين أعمال الحج والعمرة في إحرام واحد فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويبقى المفرد والقارن على إحرامهما إلى يوم النحر. ومن واجبات الإحرام التجرد من المخيط بالنسبة للرجال، فيجب عليهم ارتداء إزار ورداء أبيضين غير مخيطين. أما بالنسبة للنساء فيلبسن ملابسهن الشرعية المعتادة. ولا بد من الإحرام من الميقات المكاني المحدد شرعا، ويستحب الاغتسال قبل ارتداء ملابس الإحرام تطهرا واستعدادا لدخول الحرم الشريف. ويستحب أيضا صلاة ركعتين قبل الدخول في نية الإحرام. والسؤال الرابع عشر: اذكر آية من كتاب الله عز وجل في بيان ما يجب على الحاج المتمتع من هدي أو صيام.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حقيقة الصلاح في الكون وحرص المنهج القرآني على نظافة البيئة وحماية الضعفاء وصون الأرحام. ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول عقوبة طمس البصيرة بالإعراض عن الحق وأسرار تدبر القرآن ومكائد الشيطان في تزيين المعاصي، وذلك من خلال الآية 22 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فإذا كان الإنسان هيتولى عن الدعوة عشان يفسد في الأرض فسادا عاما يشمل الناس جميعا، إذا كان الشرع يقول لك اوعى تبول في الماء الراكد، طب كويس، يبقى لا يبولن، إنما التغوط ممنوع خالص. طيب، وقال لك تحت شجرة، شجرة فيها ظل جميل كده، قال لك اوعى تبول تحتها ولا تقضي حاجتك تحتها. ليه؟ لأن الشجرة في هذا المكان عرضة إن الناس تيجي تستريح عندها وتقعد ومش عارف إيه وبتاع، فعلى الأقل ما تقرفهمش بقرفك إن لم يكن فيه عدوى أو إلى آخره، اوعى تعملها دي. وأيضا لأن الظل هيمنع الشمس، والشمس هي التي تأخذ الفضلات وتروح مطلعة منها المائية وتنشفها وخلاص وتنتهي، فما فيش حاجة تطهر فيمنع منها. شوف، عايز يحافظ على إيه؟ على نظافة البيئة كلها. ولذلك حين يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس. ارمي فضلات البواخر كلها بقرفها، ارمي المجارف اللي هي في البحر، كل دي هي اللي بتجيب الإيه، وفي البر هكذا. يبقى الله يريد أن نترك الصالح على صلاحه إن لم نزد فيه، ما نجيبش احنا فساد ونديه ليه؟ لانك الفساد اللي انت عامله في الجن هيجي يصيبك ويصيب ذريتك ويصيب عيالك، وانت اللي هتبقى يعني عندك تحكيم منه، لا مش ممكن. فهل عسيتم ان توليتم، هل رجوتم وظننتم انكم بتوليكم عن الدعوه تفسدون في الارض فسادا عاما لكل بيئاتها، وفسادا خاصا للارحام اللي هم اضعف الناس وفي حاجه الى ايه؟ الى الرعايه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك أي الذين يرتضون هذا، يرتضون التولي والإعراض وتكذيب الداعي عشان يفسدوا في الأرض، أولئك الذين لعنهم الله. لعنهم الله؟ قال لك ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم عن مثار رحمته ورضوانه. ليه؟ لأن ربنا خلق حاجة حلوة أنت بتيجي تفسدها. مش بس الله بقى، لا، والملائكة ويلعنهم اللاعنون اللي حيشقوا بالفساد اللي هم ايه اللي هم عملوه. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. اصمهم يعني جمع اللي عندهم صمم، ما يسمعوش. لا، هم بيسمعوا يا اخوه، لما واحد يجي ينادي علشان يروحوا الخماره هوي، ما يقولوا نعم هوي، امال ما يسمعش كلمه الحق فينتفع به. يبقى السمع ممنوع عن ايه؟ عن صوت الحق والخير. طب ربنا ما دام اصمهم، قال لك ايوه، لان ما دام هم قلوبهم جاحده وتستنكر كل شيء، ربنا يقول انت حبيت الحكايه دي، طب انا هضرب على ودنك عشان ما عدناش نسمع، انتش اهل اللي تسمع الخير، فأصمهم عن كلمة الحق فلا يسمعونها ولا يسمعونها أي لا يستجيبون لها. طيب وإيه؟ وأعمى أبصارهم عن آيات الكون فلا يتدبرون هذا الخلق العجيب اللي هم عايشين فيه ولا يقدروش يتناولوا الشمس اللي بتنور لهم، لا يقدرش واحد يحصلها. ده الكباية شوية النور دي بتتفسد بعد قد ايه؟ واحد ظلت يربطها كده، ودي شمس عمال تضيء الكون كله ولا حد صنها ولا حد عمل لها ولا موتور ولا اي حاجه، ما بيتدبروش هذه الايه؟ هذه الايات. فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران. الله، يبقى القران كلام الله الذي حمل منهجه ومعجزاته لصدق رسوله. تدبر يعني ايه؟ ما تنظرش الى ظاهره بس، شوف معطيات الايه ده فيها كنوز كل يوم عمالين بنكشف منها كنز. تدبرها يعني ايه؟ ما تنظرش الى الواجهه بس بتاعتها، لا انظر الى معطياتها كل يوم، ودبر كده كل يوم تطلع منها ايه؟ تطلع منها خير. بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل تالي. نعم. افلا يتدبرون القران؟ لا مش هيتدبروا يا رب. الام بل على قلوب اقفالها. واحنا قلنا بقى ان الحق سبحانه وتعالى غني عن ايمان العبيد جميعا، لأن إيمانهم لن يعود عليه بشيء، لن يزيد في ملكه شيء، وكفرهم لن ينقصه من ملكه شيء. بكل صفات الكمال خلق، وبكل صفات الكمال رزق، وبكل صفات الكمال ربه، وبقيوميته أبقى نعمه على خلقه ولو كانوا كافرين به. شوف الرحمة بتاعته، ولو كانوا كافرين به، لأن أعطاء ربوبية أعطاء. ولذلك احنا قلنا لكم قصة سيدنا إبراهيم، طرق عليه الباب في الليل طارق، وبعدين خرج قال له عابر سبيل انه طالب حال، قال له ما ديانتك؟ قال له انا مجوسي. فصد الباب في وشه، فانصرف الرجل، فعاتب الله جل جلاله ابراهيم وقال له امن اجل بيتوتة ليلة تطلب منه ان يغير دينه انا وسعته وهو كافر بي طول المدة دي كلها؟ فرجع سيدنا ابراهيم على الرجل يشده، قال له ما الذي اتى بك وقد جئتك فانهرتني وطردتني؟ قال له ان ربي عاتبني فيه. قال له ربك عاتبك فيه اني؟ قال له ايوه. قال له نعم الرب الذي يعاتب انبياءه في اعدائه، نشهد ان لا اله الا الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى وسع الكل ولو كان كافرا، ما قالش للشمس اطلع على المؤمن بس، ابدا اطلع على الكل، يا هوى للكل، كل حاجه للكل. نعم، لان ده زي ما قلنا عطاء ربوبيه، عطاء ربوبيه هو اللي يربيك ويديك الخير دي، انما عطاء الوهية تكليف، ما دام امنت بيا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى ده الايه؟ يبقى ده التكليف. افلا يتدبرون القران؟ لا مش هيتدبروا. ام على قلوب اقفالها؟ بل على قلوب اقفالها. افلع المنزل، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. احنا قلنا النفاق ما ظهرش في ايه؟ في مكه، إنما النفاق ظهر في المدينة. بقى المدينة اللي فيها انطلق الدعوة واستقرت ومش يبقى فيها نفاق، قال لك لأنه لا ينافق إلا القوي، والإسلام مكة كان ضعيف، ولكن لما راح بقى قوي اللي ما عندوش فكرة عن الإيمان ومش مؤمن به يدعي إنه مؤمن عشان إيه؟ يستمتعوا بخيرات الإيه؟ الإيمان، ويروحوا في أول الصفوف ويستمعوا للمش عارف النبي كده ومش عارف إيه قال يعني. ارتدوا على أدبارهم، يعني ايه؟ كانوا مؤمنين، قول له مؤمنين ده هم منافقين، قال له مؤمنين باللسان انما قلوبهم مش مؤمنه، لكن عوم الكافرين اللي ما امنوش حتى باللسان. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. سول يعني ايه؟ هيئ وزين وحسن. ولذلك يقول لك الوسواس، الوسواس اللي ايه؟ الوسوسه دي صوت الحلي، الذهب لما يجي كده يقلبه كده يبقى له ايه؟ فبيوسوس، يجيب حاجه حلوه كده يسمعك ويجيب لك شهواتك ويزينها لك. ودي مصداق لقوله ساعة الخلق والعمليه بتاعته في ادم وانا، قال له لا رب بما اغويتني، وربنا بيغوي، قال لا خلقتني مختارا اهتدي واضل، لو خلقتني مش مختار ما كانش حصل. لا بقى جابها ربنا، خلقتك مختار تكريم لك، مش عايز اربطك بحديد، عايزك تجي لي مختار، انا مش عايز القالب، انا عايز القلب. قام قال له ايه؟ ما دام اغويتني لاغوينهم اجمعين. طب خليك عند حدودك بقى، اغوينهم اجمعين. قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه ما اقدرش اجنح كده. ايوه كده، ارنب بقى كده، الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. وحب يكشف بقى خططه في الإغواء للبشر. قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني مش هروح الخمارة لأن اللي في الخمارة مش عايزني، إنما اللي عايزني اللي بيصلي مش عارف عايز يفسد عليه العمل. لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. طب الذي يكشف خطته في الإغواء يبقى غبي ولا مش غبي؟ طب اللي عايز خطة يغوى بقى كان يدريها دي شوية، إنما قالها كده ليه؟ عشان تبقى حج على اللي يسمع اللي يستمع لوسوسته. ده هو قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يبقى معناه لما يجي لك الشيطان يوسوس لك يعرف انك عمل خير. ولذلك الذين يشتكون يقول لك ايه، انا ساعة ما صلي يجيني وسوسه في اشياء كتير قوي. وانت في موقفك امام ربك يوم ده موقف حلو عايز يفسده عليك، يوم يجيب لك حاجه في همك كنت ناسيها ويديها لك قدام، تقوم انت تشتغل في الايه اللي يهمك وتسيب الايه الارض. ولو انك استمعت الى وصف الرب حينما ياتيك الشيطان، لما يغمزك الشيطان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانفعال، يوم يعرف انك فأسته، وما دام فأسته يقف عند حد ويشوف واحد تاني لابخل غيرك زي. وضربنا مثل الانسان اذا كان جالس في بيته كده وبالليل شاف لصوص عمالت ايه تحوم حول البيت. اولا البيت لا يحوم حوله لص الا اذا كان عامرا، ولا بيت خربان مش هيجي لص. ادي واحده، يبقى ما يجيلكش في الصلاه الا اذا كان حلو. طب وايه تاني؟ وبعدين انت وانت شفتهم كده قلت احم، يعملوا ايه؟ اهي احم ديا هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ماذا يفعل الحاج المفرد والقارن والمتمتع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القارن وهو الذي يقرن بين الحج والعمرة في أعمال واحدة، والمفرد وهو الذي يفرد النية بالحج فقط، يبقيان على إحرامهما، وإن قدما مكة قبل يوم التروية فإنهما يطوفان طواف القدوم تحية للبيت الحرام، ولهما أن يسعيا بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف، وهذا السعي يكون من أركان الحج، بمعنى أنه في طواف الإفاضة يوم النحر يطوف دون سعي، ولهما أن يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ويبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر. أما المتمتع فإنه إذا ذهب إلى مكة بإحرامه وقام بأعمال العمرة حتى انتهى منها بالحلق أو التقصير، فإنه يتحلل من إحرامه وينتظر قدوم يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، فإنه ينوي الإحرام بالحج من مكانه، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Come on.

Allah'a emanet.

Thank you.

Thank you.

Oh,

I don't know.

يا الحق.

Nah.

Yeah.

Yeah.

No, no, no, no.

تمام يا مان النبي فيها والله ما هذا حبيبي.

للذين استجابوا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الرعد، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة حول فضائل البيت الحرام، نود اليوم من فضيلتكم أن نتوقف معا عند فضل الحج وأهمية هذه الفريضة القرآنية.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن فريضة الحج إلى بيت الله الحرام هي إحدى أركان الإسلام الخمسة، والتي تعتبر من أهم الأعمال وأفضلها التي يقدمها المسلمون إلى ربهم، وهو واجب وفرض على كل مسلم قادر مستطيع على آدائه. فالحج من أفضل الأعمال والقربات عند الله. فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج يعدل الجهاد في سبيل الله، وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يكلف به. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: ضيفنا الكريم، وما هي أهمية الحج المبرور؟
2: الحج المبرور سبب لغفران الذنوب. فعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن الترمذي أنه قال بسنده: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. والحاج وافد على الله، ومن وفد على الله أكرمه الله. وإن الحج يعمل على تصفية النفوس وإرجاعها إلى البساطة والتواضع والخشوع، كما أن من فضائل الحج أنه يمثل مدرسة للمسلمين في التجرد والطاعة لله عز وجل، ويساهم في تعليم الأمة الترابط والاتحاد والتناصر، كما يأتي تشريع الحج كتعليم للمسلمين أن يتركوا شهوات النفوس وأن يتغلبوا عليها وأن يعملوا على تزكيتها، ويكون بهذا الفلاح الحقيقي. قال تعالى في قرآنه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والحج فرصة عظيمة للتغلب على وساوس النفس ونزغات الشيطان، وترويض النفس على طاعة الله والثقة في الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتجديد العهد معه. ومن فضائل الحج أن الإنسان يترك الدنيا وزخارفها وزينتها، ويرتدي ملابس الإحرام والتي تشبه الأكفان، فيتذكر الآخرة وأحوالها وأهوالها، ويتجرد من الطيبات وزينتها، ويقبل على الله تعالى بقلب سليم وفكر سديد، ويرجع عن ذنوبه، ويتطهر من أدرانه، ويغسل حوبته، ويجدد توبته، فيغفر الله له زلاته ويكفر عنه سيئاته ويصلح له أعماله ويسدد له أقواله، ويعتاد فيه المسلم على كثرة ذكره لله عز وجل. ومن الذكر في الحج التلبية ورفع الصوت بها والدعاء معها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، أي رفع صوته فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لك لا شريك لك لبيك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك، سبح أو لبى فلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:09 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة التوبة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا بالأمس عن كيفية الإحرام، واليوم نتحدث عن الميقات، أي المكان الذي يحرم منه الحاج، وعن التلبية عند الإحرام مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فينبغي للمحرم بالنسك أن يتبع إحرامه بالتلبية على غرار دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة. والألفاظ المأثورة للتلبية هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك طاعة بعد طاعة، أو إجابة بعد إجابة لندائك يا رب، حيث أمرت بالأذان بالحج، يعني دعوتنا فأجبناك. وهذه الصيغة هي ما أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك عن عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر يزيد عليها فيقول: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك. ومعنى سعديك إسعادا بعد إسعاد من المساعدة والموافقة على الشيء. وزيادة ابن عمر قبلها جمهور الفقهاء لأنها ذكر لله، والله أمرنا أن نذكره كثيرا، والحج مملوء بالذكر والدعاء في مواطن كثيرة. وكما زاد ابن عمر زاد الصحابة، وكان الرسول يسمع ولا يقول لهم شيئا، كما رواه أبو داود والبيهقي. وقد أمر الرسول بالتلبية كما رواه أحمد وابن حبان، حيث قال: يا آل محمد، من حج فليهل في حجه، أي ليرفع صوته بالتلبية.
0: وهل هذه التلبية واجبة أو سنة؟ وهل تقال مرة واحدة عند الإحرام أم تكرر؟
1: ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها سنة،
0: نعم،
1: لو تركها المحرم لا يأثم ولا يبطل حجه ولا يلزمه شيء، ويستحب اتصالها بالإحرام. ويرى الأحناف أن التلبية أو التسبيح شرط من شروط صحة الإحرام، فمن تركها فلا إحرام له، ولو سبح أو هلل، أي قال لا إله إلا الله، ولم يلبي انعقد الإحرام، ولكن يلزمه دم بسبب ترك التلبية. وقال مالك في المشهور عنه إنها واجبة، يلزمه دم إن تركها أو أطال الفصل بينها وبين الإحرام. ومهما يكن من اختلاف الآراء ينبغي الحرص عليها، فقد جاء في فضلها حديث رواه ابن ماجه: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. وجاء أيضا حديث رواه الطبراني: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، فقيل: يا رسول الله، أبي الجنة؟ قال: نعم.
0: وهل هذه التلبية بصوت مرتفع أو تكون سرا؟ وهل للمرأة أن ترفع صوتها بها؟
1: يسن الجهر ورفع الصوت بالتلبية كشعار يعلن عن مؤتمر الحج. وفي حديث ابن ماجه وأحمد: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. ورفع الصوت بها هو معنى العج الذي ورد في حديث الترمذي وابن ماجه: أفضل الحج العج والثج، والثج هو نحر الهدي. هذا والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، بل تسمع نفسها فقط، هي ومن يليها، ويكره لها ما فوق ذلك.
0: وما هي المواضع والأوقات التي تكون فيها التلبية؟
1: مواطن التلبية كثيرة.
0: نعم.
1: عند الركوب والنزول وصعود المكان العالي والهبوط منه وخلف الصلوات وبالأسحار، ويبدأ وقتها من الإحرام، وما دام محرما يلبي حتى يقف بعرفة والمزدلفة ويرمي جمرة العقبة يوم النحر. وعليه جمهور العلماء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه عنه الجماعة. وبعد انتهاء موعد التلبية يكبر بمناسبة العيد وأيام التشريق ورمي الجمرات. ورأى أحمد دوام التلبية حتى ترمى الجمرات جميعها، ورأى مالك انقطاعها عند منتصف النهار من يوم عرفة، وهذا بالنسبة للحاج. أما المعتمر فيلبي بعد الإحرام حتى يستلم الحجر الأسود وهو في الطواف، كما رواه الترمذي بسند صحيح. وقد أوردنا هذه الآراء حتى لا يتعصب واحد لأحدها ولا يثور جدال حولها. وبعد الفراغ من التلبية تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: هذا بالنسبة للمواقيت الزمنية، فبالنسبة للمواقيت المكانية التي لا يصح تجاوزها إلا بالإحرام المصحوب بالتلبية.
1: يجب أن يتم الإحرام وما يلزمه قبل الوصول إلى الميقات بمسافة حتى لا يفاجأ به ويحتار.
0: نعم.
1: لأنه لو تجاوزه بدون إحرام وجب الرجوع إليه والإحرام منه، وهو أمر صعب لأمثال الراكبين للطائرات والسفن. فإن لم يرجع وجب عليه دم، أي ذبح شاه. ولكل جهة ميقاتها، حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابها ولمن يمر به من غيرهم. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي اليوم آبار علي، بينها وبين مكة حوالي 54 كيلومتر. وميقات أهل الشام الجحفة، وهي قريبة من رابغ التي تبعد عن مكة بحوالي 204 كيلومتر، وهي الآن ميقات أهل مصر والشام. وميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة حوالي 94 كيلومترا. وميقات أهل اليمن يلملم، وهو جبل يقع جنوبي مكة بينه وبينها 54 كيلومترا. وميقات أهل العراق ذات عرق، وهو موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 كيلومترا. وهذه المواقيت تغطي كل الجهات التي يفد منها الحجاج إلى مكة. ومن كان في داخل هذه المواقيت فميقاته من منزله. ويقول ابن حزم: ومن كان طريقه لا يمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء. والمعتمر إذا كان بمكة فميقاته الحل، أي يخرج من مكة إلى أقرب مكان خارج حدود الحرم كالتنعيم أو مسجد عائشة. وهذه المواقيت مظهر من مظاهر التنظيم في الحج. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكراً لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: ساعتنا الآن 9:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 12 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاحذروا.

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المائدة، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، دخلت أم سعد بنت سعد بن الربيع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فألقى لها ثوبه حتى جلست عليه، فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقال: يا خليفة رسول الله، من هذه؟ قال أبو بكر الصديق: هذه بنت من هو خير مني ومنك. قال عمر: من؟ قال أبو بكر الصديق: رجل قبض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوأ مقعده في الجنة، وبقيت أنا وأنت.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:15 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحشر يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحشر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما المنسك الذي جعله الله لكل أمة كما في سورة الحج؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. المنسك والمنسك بفتح السين وكسرها مأخوذ من النسك بمعنى العبادة، فيجوز أن يراد به النسك نفسه، ويجوز أن يراد به مكانه أو زمانه. والمنسك الذي جعله الله تعالى لكل أمة هو ما شرعه الله تعالى لهم من الذبائح التي ينتفعون بها لكي يذكروه سبحانه وتعالى ويشكروه ويخلصوا له العبادة، ولكي يطعموا منها السائل والمحتاج. والمعنى المراد في الآية الكريمة تذكير المؤمنين من هذه الأمة بما شرعه الله تعالى لهم من شعيرة الذبح تقربا إليه كما شرع للأمم السابقة. ويستفاد من الآية الكريمة أن نعم الله سبحانه وتعالى تستوجب دوام الشكر عليها، وتستوجب صرفها في طاعة الله والبعد عنها عن معصية الله عز وجل. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: العاشرة إلا 18 دقيقة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الأعراف يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟

أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ وكم

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

الجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة الأنبياء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبق الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: عند ملتقى الشوارع التاريخية العريقة في القاهرة يقف سبيل أم عباس شامخا مزينا بزخارفه البديعة محتفظا بعبق الماضي وروح العطاء التي ولد من أجلها. شيد في زمن كانت فيه الأسبلة رمزا للكرم وواحاة للعطاش، لكنه تميز بمزج فني نادر جمع بين الطراز العثماني واللمسات الأوروبية ليكون تحفة معمارية تروي حكاية سيدة من أسرة محمد علي باشا أرادت أن تخلد اسمها بعمل خيري يروي ظمأ المارة ويزين وجه القاهرة. وسبيل أم عباس هو سبيل تاريخي في حي القلعة بالقاهرة، أنشأته زوجة الأمير أحمد طوسن باشا ووالدة الخديوي عباس حلم الأول عام 1867 من الميلاد، وذلك لتوزيع مياه الشرب على المارة وإحياء ذكرى ابنها عباس حلم الأول الذي توفي عام 1854 ميلادية. وشيد السبيل بعد مرور 13 سنة على وفاة عباس حلم الأول ليكون عملا خيريا يوزع مياه الشرب على المارة من أهالي القاهرة الذين لا يستطيعون تحمل أجور السقايين. ويتميز السبيل بتصميمه الذي يجمع بين الفن العثماني في القباب الصغيرة والزخارف الهندسية والكتابات العربية المنقوشة بالخطوط المذهبة، كما نجد الطراز الأوروبي في النوافذ الواسعة المقوسة وتفاصيل الواجهات الحجرية والتقسيمات المتناظرة التي تمنحه أناقة خاصة. ويتميز السبيل بتصميمه الفريد على شكل مثمن الأضلاع وهو من الأسبلة النادرة بمدينة القاهرة، ويعلوه قبة مثمنة الأضلاع واجهته مقوسة ومكسوة بالرخام، وزخارفه مستوحاة من الطراز الأوروبي مع استخدام النقوش النباتية والخطوط العربية والتركية، بما في ذلك كتابة سورة الفتح بطريقة إطارية على الأضلاع الثمانية، كما يحتوي على 4 شبابيك من النحاس المفرغ ويعلوها رفرف خشبي كما يعلوها القبة المضلعة. وكان السبيل مجهزا بصهاريج كبيرة تحت الأرض تملأ بالمياه العذبة وتوزع عبر صنابير مخصصة، كما ألحقت زوجة الأمير أحمد طوسن باشا بالسبيل كتابا لتعليم الأطفال القرآن والعلوم الحديثة، وعينت به معلمين لتعليم الأطفال كما في المدارس الحكومية على عهد الخديوي إسماعيل، وهو ما يعكس دوره التعليمي والثقافي في المجتمع آنذاك. أما مياه السبيل فكانت غالبا معطرة بالعنبر والورد لتكون نقية ومنعشة للشرب. ويعد سبيل أم عباس من أشهر وأجمل الأسبلة في القاهرة، ويجسد مكانة المرأة ودورها في الأعمال الخيرية، كما يمثل نموذجا حيا للفن المعماري العثماني والأوروبي في مصر خلال القرن 19. ويعد هذا السبيل من الأسبلة الرائعة في مدينة القاهرة، حيث شيد بإتقان وزخرف بزخارف بديعة متقنة بالإضافة إلى مساحته الشاسعة. وإلى لقاء آخر مع كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية من سورة الأنعام. ووصلنا في هذه الآية إلى قول الله تبارك وتعالى: متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. المقصود بهذه الجزئية من هذه الآية؟
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الجزئية من الآية الكريمة ضمن هذه النعم التي أسبغ الله علينا إياها ظاهرة كهذه الأمثلة الموجودة في الآية: جنات معروشات وغير معروشات، وأيضا النخل الباسقات والزرع. هذه كلها تختلف من حيث الطعم، ومن حيث اللذة، ومن حيث التنعم. وأيضا خلق لنا المولى تبارك وتعالى وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أي في المنظر، ومختلفا ثمره وطعمه. المولى تبارك وتعالى يقول: تنعموا من نعمي، كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. هنا أهمس في أذن نفسي وكل من يصلح له الهمس أن إلاف النعم في بعض الناس يمنع المتنعم شكر المنعم. عبارة مرة ثانية: إلاف النعم عند بعض الناس يحرمه من أن يشكر المنعم، لأنه أمام كل خيرات ربنا في كل وقت وحين.
1: ألف النعمة.
2: إنما الإنسان الذي يداوم، إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كان يداوم شكر المنعم كلما أعطى، فإنما هو يحافظ على استدامة المدد من الله عز وجل. لأن في بعض الناس يتبلدون، يقولون: نحن على كل شيء قدير، إذا أمرنا يأتينا كل شيء من كل فج عميق، إذا لماذا نقول شكرا لله؟ مرة مع أخرى مع ثالثة بمعاصيهم يذهب المولى تبارك وتعالى بهذه النعم، ذلك بما قدمت يداك. وأن المولى تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا.
1: الحق نهانا في هذه الآية إذا كان أمرنا الاستفادة من هذه النعم والاستمتاع بها، إلا أنه سبحانه أمرنا بالاعتدال والتوسط، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
2: ده قبل الإسراف، هناك كل شيء له حق، وآتوا حقه يوم حصاده. هذا لون من ألوان شكر المنعم سبحانه وتعالى على النعمة. أنا عندي قمح وأتى بكذا أردب، ومعروف أن هناك زكاة في الزروع، وزكاة في الثمار، وزكاة للأموال، وزكاة للودائع المجمدة. إياك إياك إياك أن تتنعم بنعم الله عز وجل وتنسى حق الله في هذه النعم، لقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، معلوم للسائل والمحروم. فأعطي حق الله، الله يزيدني من فضله. وأيضا حق من غير معلوم، لكي أعطي مال سوى الزكاة طالما يوجد فقراء أعطي من الزكاة، فإذا لم تفي الزكوات ولدي مدد أعطي في من خلال والذين في أموالهم من غير معلوم، حق للسائل والمحروم. ولا تسرفوا، لأن سوس النعم الإسراف، حتى ولو في الماء، ولو كنت على نهر جار تأدب مع الماء ومع كل أنواع النعم، وقس على ذلك كل النعم. ولا تسرفوا، ولا تتجاوزوا الحد، حد الاعتدال، إنه لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المتجاوزين للحدود بإنفاق المال في غير وجهه، لأنه لون من ألوان الكفران، وما للمسلم إلا أن يعيش الشكران وأن يبتعد عن كل أنواع الكفران.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. علاقة هذه الآية بما سبق عليها؟
2: وأيضا كما بين المولى تبارك وتعالى في إفضاله وإنعامه أن هناك جنات معروشات وغير معروشات، وأيضا هناك النخل وهناك الزرع وهناك الزيتون وهناك الرمان، أيضا من تفضل المنعم علينا أن أوجد من الأنعام حمولة، أي مهيئ للحمل عليه. وحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. حمولة أي يحمل عليها، يعني لأنه شيء مرتفع ولأنه قوي كالإبل. ومنها ما هو مهيئ لغير الحمل لصغاره وقربه من الأرض كالبقر وكالغنم، هذه الأشياء لا يحمل عليها بخلاف الإبل. كلوا مما أباح الله لكم أن تأكلوا منه ومما أعطاكموه من هذه الأنعام لتتنعموا بها وتأكلوها، ولا تحرموا ما أحل الله منها اتباعا لطرق الشيطان. لا يجوز أن تحرم ما أحل الله كما فعل المشركون، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والكيس الفطن لا يجوز له أن يسير خلف عدوه، فعدو العدو صديق، وصديق العدو عدو.
1: بعد ذلك قال الله تعالى: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فصل الحق في هذه الآية الأنعام.
2: نعم، ما أجمله في الآية السابقة مما امتن سبحانه وتعالى علينا، فصله هنا: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2. أي المولى تبارك وتعالى خلق لنا من الإبل والبقر والغنم 8 أصناف، 4 منها من الغنم وهي الضأن ذكورا وإناثا، والمعز ذكورا وإناثا. فالمولى تبارك وتعالى يقول: قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم ولا علم إلا عند الله إن كنتم صادقين فإياكم أن تفتروا على الله كاذبا فيسحتكم بعذاب. أسأل الله أن يعافينا.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: ساعتنا الآن 11:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد

بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

الصديق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ۗ

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.

وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن

فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. لكل

لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون

منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

أخذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

0: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة الحج. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بعد لحظات من الآن بمشيئة الله تعالى.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الظهر يحين موعده إن شاء الله حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 1:09. ساعتنا الآن 11:14. سعدت بصحبة حضراتكم من 8 وحتى الآن من أسرة المذيعين محمد عبد الحق. أما الآن فتبدأ مع حضراتكم فترة إذاعية جديدة يسعد بصحبة حضراتكم خلالها من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لهذه الفترة ودائما القرآن الكريم، ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من أول سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ

ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرى

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

0: وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة النور وحتى الآية 20 من سورة رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة المؤمنون وحتى الآية 20 من سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والربع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بس وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إعداد الأمين، إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. بداية نرحب بضيفنا الكريم دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: ما زال الحديث موصولا مع قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، صدق الله العظيم. هذه الآية التي تضمنت اسما من أسماء مكة المكرمة ألا وهو أم القرى، وتوقفنا في حديثنا في الحلقة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. لو نظرنا إلى ختام هذه الآية لوجدنا أن الله تبارك وتعالى يبعث إلينا برسالة واضحة المعالي شديدة اللهجة: فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: نعم، الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الله تبارك وتعالى يبين لنا من الآن أن الاحتمالات التي تسعى بها في الدنيا ليس في الآخرة إلا منعم أو معذب.
0: نعم.
1: ليس هناك خيارات إلا هذا أو ذاك. في الدنيا فلان لم ينجح هنا قد ينجح هناك
0: في أمر آخر،
1: فلان لم يوفق هنا قد يوفق في مكان آخر.
0: نعم.
1: أما في الآخرة، فلان لم يدخل الجنة أين يذهب؟
0: سلم يا رب.
1: إلى النار.
0: سلم يا رب.
1: فريق في الجنة وفريق في السعير. ما دخل هذا بمكة؟ ما دخل هذا بأم القرى؟ ما دخل هذا بنزول القرآن؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على قلب النبي في ربوع مكة، ومن مكة شع النور إلى كل الدنيا.
0: نعم.
1: فالقرآن أنزل على قلب الحبيب هنا، وبان على الحبيب هنا، ومن هنا بلغ كل مكان. فمن سار في ضوء هدايته وتبع منهاج الحبيب فسمع القرآن وعمل بسنة خير إنسان، فإن وفق الله قلبه ترك قريته إلى أم القرى وقبل الحجر الأسود هناك وطاف حول البيت وأدى المناسك دخل في فريق أهل الجنة.
0: شوقنا إلى الجنة دكتور الشحات.
1: في رواية قالوا: اذكر لنا شيئا في الجنة يشوقنا إليها. قال فيها رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم:
1: ألا يكفي أن تجاور الحبيب فيها؟ ألا يكفي أن تسمع القرآن فيها؟ ألا يكفيك أن خير خلق الله فيها؟ ألا يكفيك في الجنة أنها بيت أعده الله لمن أحبه؟ ألا يكفيك فيها أنك مع والديك ومع ذريتك ومع أحبابك الصالحين الذين كنت تطمح وتطمع في كلمة منهم؟ ألا يكفيك أن فيها رضا الله؟
0: الله أكبر.
1: أن فيها نعمة الله؟ ألا يكفيك من الجنة أنها صنعة الله؟ ألا يكفيك من الجنة أن فيها من النعيم ما يزيد كل يوم؟
0: أستاذنا، هذه الأنهار وهذه القطوف الدانية وهذه النعم من الله تبارك وتعالى، يعني هناك نعمة لا تعادلها أي نعمة، ألا وهي نعمة النظر إلى وجه الله الكريم.
1: أقل أهل الجنة منزلة رجل يخرجه الله من النار وقد أخذ أهل الجنة أماكنهم، فيقول له رب العالمين: تمنى علي، فيقول: أتمنى كذا وكذا وكذا، ويذكره ربه، فإذا انقطعت به الأماني قال: لك ذلك ومثله ومثله وعشرة أمثال الدنيا. قالوا: يا رسول الله، فما بال أعلاهم؟ قال: قوم غرس الله كرامتهم بيده، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما أعلى نعيم أهل الجنة؟ قالوا: النظر إلى وجه الله الكريم.
0: الله أكبر.
1: ونظرهم إلى وجه ربهم على قدر مسارعتهم في طاعة ربهم.
0: وجوه يومئذ
1: ناظرة إلى ربها
0: ناظرة.
1: فمنهم ما من يرى ربه في العام مرة، ومنهم من يرى ربه كل جمعة مرة، ومنهم من يرى ربه كل يوم مرة، ومنهم من لا يحجب عنه ربه بالمرة.
0: الله أكبر. أستاذنا، هل ندخل الجنة بأعمالنا؟
1: نتسبب بأعمالنا وندخل برحمة ربنا. لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
0: خوفنا من النار.
1: يكفي أن فيها إبليس، يكفي أنك لن ترى فيها صالحا، يكفي أن من في النار يتمنون من أهل الجنة نظرة، يكفي أن من في النار لا يحب أحد منهم جاره، يكفي أنهم في كل يوم يزيدون من الله بعدا، يكفي أن النار لو زفرت على الدنيا زفرة لأحرقت الدنيا بما فيها.
0: سلم يا رب سلم.
1: يكفي أن فيها غضب الله، يكفي من عذاب أهل النار أنهم في كل لحظة يتمنون الموت
0: وهم يصطرخون فيها،
1: ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون.
0: سلم يا رب سلم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا من أهل الجنة، وأن ترزقنا جوار حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أشواق قلبي نحو مكة كان

0: بلد الأمين، إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها الإخوة المؤمنون، في الحج نرى الوحدة في أجل معانيها، نراها واضحة جلية كالشمس ناصعة كالبدر. نرى وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، لا عنصرية ولا عصبية للون أو جنس، إنها مرفوضة في الإسلام. الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى.

لنتذكر إخوة الإيمان جميعا أطهر نفس أحرمت، وأزكى روح هتفت، وأفضل قدم طافت وسعت، وأعذب شفاه نطقت وكبرت وهللت، وأشرف يد رمت واستلمت. هنا تتراءى لنا تلك الروعة، حيث كان صلى الله عليه وسلم ينقل خطاه في المشاعر، يتنقل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومحبيه مرددين ذلك النداء بتلك العبارات الناصعة: لبيك اللهم لبيك.

يتقدم صلى الله عليه وسلم في إحرامه الطاهر وقلبه الخاشع، يتقدم صلى الله عليه وسلم في خلقه المتواضع، يتقدم إلى حيث ذكريات جده أبي الحنيفية ومرسي دعائم هذا البيت العتيق، وجنبات الحرم تدوي بالتهليل والتكبير: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كلمات التلبية وعبارات التوحيد تملأ المكان وتتصاعد في إخلاصها إلى الواحد الديان.

هنا يقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود ليقبله قبلة ترتسم على جبينه درة مضيئة على مر السنين، لم يتمالك نفسه صاحب النفس الخاشعة والعين الدامعة، فينثر دموعه مدرارا وتنحدر على خده الشريف المشرق صلى الله عليه وسلم. هنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتابع الموقف بلهفة وتعجب: يا رسول الله، لماذا تبكي؟ يكفكف دموعه الطاهرة صلى الله عليه وسلم ويجيب صاحبه الوفي بعبارات هادئة خاشعة باكية قائلا: هنا تسكب العبرات يا عمر.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. وعنها رضي الله عنها أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك، في الثالثة أو في الثانية. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يوسف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: لبيك يا ربنا لبيك أدمونا.

طارت بنا من حروف الحمد أجنحة.

كان هذا الابتهال للشيخ حسام الأجاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن لصلاة الظهر. يرفع النداء الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة الظهر، أذن العصر يحين موعده في 4:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والليل إذا يسر،

مثل

الأرض دكا

Hans Amme. عليه

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار

تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين ما تيسر من قصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، يشهد موسم الحج في كل عام توافد أعداد كبيرة من المسلمين من مختلف دول العالم، وهو ما يترتب عليه كثافة بشرية شديدة في المشاعر المقدسة. ومع هذا التزايد المستمر في أعداد الحجاج والمعتمرين، أصبحت مسألة إدارة الحشود وتنظيم الحركة من القضايا المهمة التي تستدعي توظيف الوسائل الحديثة لضمان السلامة وتيسير أداء المناسك على وافد بيت الله الحرام. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في الحج للدكتورة فتحية الحنفي من مجلة الأزهر الشريف. جاء فيه: لقد برزت أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التطبيقات التقنية الحديثة التي يمكن أن تسهم في الحد من الزحام داخل المشاعر المقدسة من خلال قدرته على تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بحركة الحجاج ومتابعة الكثافات البشرية في الوقت الفعلي والتنبؤ بمناطق التكدس قبل حدوثها، بما يساعد الجهات المنظمة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة. وتعتمد هذه التقنيات على منظومات متكاملة من الكاميرات الذكية وأجهزة الاستشعار التي تعمل على رصد حركة الأفراد في مختلف المواقع، ثم إرسال البيانات إلى أنظمة تحليل متقدمة تقوم بدراسة أنماط الحركة وتحديد نقاط الضغط، ثم اقتراح مسارات بديلة أو إعادة توزيع الحركة بما يحقق الانسيابية المطلوبة. وهنا يتسق هذا العمل مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على التيسير ورفع الحرج وحفظ النفس، حيث إن توفير الوسائل التي تعين على أداء العبادة بأمان وانسيابية يدخل في باب تحقيق المصالح المعتبرة شرعا. كما تسهم التطبيقات الذكية الموجهة للحجاج والمعتمرين في الحفاظ عليهم، حيث تتيح لهم معرفة أماكن الازدحام في الوقت الفعلي وتوفر خرائط إرشادية تساعد على اختيار المسارات الأقل كثافة، إضافة إلى التنبيهات الفورية التي تسهم في تنظيم حركة التنقل بين المشاعر. ومن التطبيقات المهمة كذلك في الحد من الازدحام في الحج الاعتماد على دراسة البيانات التاريخية لمواسم الحج السابقة وربطها بالمعطيات الحالية بهدف التنبؤ بمناطق الازدحام المحتملة، مما يتيح الاستعداد المسبق ووضع خطط تنظيمية تتناسب مع حجم الحركة المتوقع. وقد أثبتت التجارب الحديثة في إدارة الحشود أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسهم في تقليل معدلات التكدس والحد من مخاطر التدافع ورفع كفاءة إدارة الحركة داخل المشاعر المقدسة، بما ينعكس إيجابا على سلامة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الشريعة الإسلامية دعت إلى الأخذ بالأسباب التي تحقق مقاصدها وتعين على أداء العبادات على الوجه الأكمل دون إخلال بروح العبادة أو مقصودها. لذلك فإن الجمع بين التقنيات الحديثة ومقاصد الشريعة يدخل في عموم ما أمر الله به من عمارة الأرض والأخذ بالأسباب النافعة، فقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كما أن الشريعة جاءت برفع الحرج والتيسير، قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من هنا إخوة الإيمان، كان توظيف الوسائل الحديثة بما يحقق مقاصد الشرع من حفظ النفس وتيسير العبادة هو من تمام الامتثال لهدي الإسلام.

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في الحج، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذ هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة النور.

ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

الْعَذَابِ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

تمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار

الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

رَبَّنَا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

0: ونصيرا. صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 21 من سورة النور وحتى الآية 31 من سورة الفرقان، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: لا لا يا سلمى لا.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وحكاية جديدة. ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: عنوان حكاية اليوم:
1: سلمى والعصفور الصغير.
0: محمد وسلمى شقيقان، محمد في المرحلة الإعدادية وسلمى في أول المرحلة الابتدائية، وهما يسكنان في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، ويحضر محمد حقيبته وحقيبة شقيقته سلمى قبل النوم مساء كل يوم. وعندما يستيقظان صباح كل يوم مبكرا قبل شروق الشمس ليصليا صلاة الفجر، يقوم كل واحد منهما ويتوضأ ويصلي ويذكر أذكار الصباح ويرتدي الزي المدرسي، ثم يذهب محمد إلى أمه لتحياتها وتقبيل يدها، ويفعل ذلك مع والده أيضا. وتعلمت سلمى منذ صغرها أن تفعل ذلك مثل شقيقها، ثم يتناول كل واحد منهما إفطارا خفيفا قبل الخروج، ثم يأخذان معهما الإفطار الذي أعدته لهما أمهما، ويحملان حقيبتيهما وينطلقان في طريقهما إلى المدرسة، فيسيران على الرصيف بعيدا عن السيارات ليكونا في أمان من أي خطر. وفي يوم من الأيام وهما في طريق عودتهما من المدرسة إلى البيت، كانت الرياح شديدة والهواء يعصف بالأشجار ويهزها لأنهما كانا يمران بسور حديقة كبيرة بها الكثير من الأشجار والأزهار والثمار والنخيل. وأثناء مرورهما بهذه الحديقة وجدا عصفورا صغيرا يصرخ لأنه من شدة الهواء وقع من عشه على الأرض تحت الشجرة، فأسرعت سلمى لتمسك بالعصفور الصغير بين يديها الصغيرتين لتأخذه معها إلى البيت. فقال لها أخوها محمد:
2: لا لا يا سلمى لا.
0: فنظرت سلمى إلى شقيقها باستغراب لماذا يمنعها، فقال لها:
3: اتركيه في مكانه تحت الشجرة لتعيده أمه إلى العش.
0: فقالت له سلمى وهي متمسكة بالعصفور:
1: ولكني سأعطف عليه وأهتم به في بيتنا.
0: فأخذ محمد يشرح لأخته الصغيرة لماذا لا نحرم أي مخلوق من أهله وبيته، ولابد ألا نحرم هذا العصفور الصغير من أمه، لأنها إذا عادت ورأته واقعا على الأرض ستعيده إلى العش لترعاه وتحافظ عليه حتى يكبر ويستطيع الطيران والحصول على طعامه بمفرده. فاقتنعت سلمى بكلام شقيقها الكبير لأنه فهمها خطأها بهدوء وحنو الأخ على أخته الصغيرة، وأنها تسرعت في الإمساك بالعصفور، وقال لها:
3: هل تحبين أن يحرمك أحد من والديك ومن بيتك؟
0: فتأثرت سلمى وقالت لشقيقها معتذرة:
1: لا أنا آسفة.
0: وتركت سلمى العصفور الصغير في مكانه تحت الشجرة، واستكمل السير في طريق عودتهما إلى المنزل، وأخذ يشرح لها بأننا لابد أن نكون مسالمين مع كل من حولنا، لا نؤذي أحدا من الناس أو الحيوانات أو الطيور أو كل ما على الأرض والوطن من مرافق وكل ما سخره الله تعالى لنا من بيت ومدرسة وجامعة ومواصلات ومبان ومرافق. وقبل أن يصل إلى البيت كررت سلمى اعتذارها لشقيقها وقالت له:
1: أنا آسف وأشكرك على هذه النصيحة الغريبة.
0: وعندما وصل إلى البيت حكى محمد لأمه ما حدث، وكيف أن سلمى سمعت كلامه وحافظت على أمن وسلام العصفور الصغير، ففرحت الأم بمحمد وشكرته لأنه أقنع أخته الصغيرة بأسلوب هادئ وحنون بالضرر الذي كان سيقع على العصفور. وشكرت الأم سلمى على استجابتها لنصيحة شقيقها الكبير على الرغم من صغر سنها، وكافأتها بهدية عبارة عن قصة من قصص الأنبياء التي تحب قراءتها. وعندما علم الوالد بما حدث كافأ ابنه على موقفه الطيب مع أخته الصغيرة، وأحضر له لعبة المعلومات التي تحفز العقل على التفكير والابتكار وسرعة الملاحظة.
4: لهم النبي معلما بالمصطفى تحيا العقول.
0: وهكذا أحبابي براعم الإيمان نتعلم من هذه الحكاية أن نكون جميعا مسالمين رحماء بكل من حولنا وما حولنا، حتى نكون محبوبين من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أوصانا في حديثه الشريف حين قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية أخرى: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يعني سلم الجميع من أذانا سواء بالقول أو الفعل. وقال الله تعالى: جميعا شر الأذى.

0: وحتى نلتقي أحبابي براعم الإيمان مع حكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا سورة البينة.

0: ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: من سورة البينة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: نواصل ما بدأنا من حديث طويل عن النفس الإنسانية، تلك النفس التي سواها الحق سبحانه وتعالى كما قلنا كثيرا بيده، ومن هنا فكان لابد من الحفاظ عليها. الشريعة وجهت للحفاظ على هذه النعمة العظيمة التي وضعها المولى سبحانه وتعالى أمانة بين جوانح الإنسان ويسأله عنها يوم القيامة. تحدثنا عن صور كثيرة للمحافظة على هذه النفس وجهنا إليها الإسلام، وكان على رأسها عدم الاعتداء من الآخرين على النفس، وعدم اعتداء الإنسان بنفسه على نفسه، وهذا هو الموضوع الذي توقفنا عنده مؤخرا، واسمح لي أن أواصل الحديث فيه. كنا قد توقفنا عند تعرض الإنسان للمحن والابتلاءات كمنهج من مناهج الحياة، فيعني هنا وضع الإسلام السبل التي يواجه بها الإنسان هذه المحن دون أن يسقط في هوة انتحار أو التخلص من النفس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام نبه إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل منهجا للحياة، وهو ضرورة الاختبار والابتلاء فيها. الاختبار ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأنت لازم تختبر مين اللي هيجاوب صح ومين اللي هيجاوب غلط.
1: نعم.
2: طب وبعدين الإجابة اللي صح، مين هيجاوب إجابة صحيحة ومين هيجاوب إجابة أصح؟ وبالتالي يختلف الناس يوم القيامة في الدرجات، ففي واحد يجاوب إجابة غلط، وفي واحد يكفر بربنا سبحانه وتعالى فيكون جزاء للنار، وفي واحد يدخل الجنة. بس اللي هيدخل الجنة ده كمان يختلف عن غيره، فواحد يدخل الدرجة الأولى وواحد يدخل درجة أعلى وهكذا،
1: إلى أن كل حسب عمله.
2: نعم، إلى أن نجد بعض الناس في الفردوس الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا منهم.
1: اللهم
2: آمين.
1: آمين.
2: يبقى إذن الاختبار ضرورة. لو أنه المدرس بعد ما شرح المادة لم يعقد امتحان وقال للطلبة أنا خلاص شرحت، واللي ذاكر أو ما ذاكرش الكل ناجح، إيه اللي هيشعر به الشخص اللي ذاكر وحضر وتعب؟ هيشعر بأنه مظلوم. طب أنا ذاكرت ليه؟ طب أنا حضرت ليه؟ طب ما غيري كان نايم، غيري ما كانش بيحضر، غيري كان بيلعب، غيري ما ذاكرش، أتساوى معاه؟ والله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد. ولو أن المدرس عقد امتحانا لطلابه وبعدين طالب ذاكر وامتحن ونجح وبذل الجهد فيشعر بلذة النجاح، طب لو أنه في طالب آخر لم يذاكر ومجرد أن احنا يعني غششناه وأعطناه الإجابة وقلنا له تفضل، الطالب ده لو حتى نجح لن يشعر بهذه اللذة.
1: نعم.
2: للنجاح ولا لن يشعر بلذته. أنا عايز أقول للناس احنا لما بنتعب في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى يكافئ على هذا الصبر وحسن التعامل ومواجهة هذه الضغوطات بمنهج الله سبحانه وتعالى، عندما تدخل الجنة إن شاء الله سوف ترى من متع الله تعالى في الجنة ومن جزائه في الجنة ما ينسيك كل ما وجدته في هذه الدنيا من صعوبات أو مرارة أو ظلم أو أسى أو فقد، كل شيء تعرض له الإنسان سوف ينساه.
1: والآيات القرآنية فضيلة الشيخ كثيرة جدا تتحدث عن جزاء الصبر، وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، آيات كثيرة جدا تؤكد على منهج الصبر عند مواجهة المحن وما ينتظر هؤلاء الصابرين من جزاء.
2: أنا أخذ منها قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة ينادى أين الصابرون، فبعض الناس يقفوا، البعض الآخر كله ساكت مستني منتظر الحساب، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب. الملائكة تتلقاهم إلى أين؟ الله تعالى لم يبدأ الحساب بعد، يقولون نحن الصابرون. تسألهم الملائكة وما صبركم؟ إيه اللي أنت عملته علشان تدخل الجنة قبل الناس كلها ومن غير ما تتحاسب؟ يقولون كنا نصبر على البلاء، امتحانات ربنا والضيق اللي حصل في الدنيا والضغط اللي حصل في الدنيا، ولما لقيت فلان ضايقني انا صبرت على كل ده.
1: ظلم تعرض لي الانسان، ضيق مادي،
2: اي
1: كل
2: شيء
1: ما يتعرض لي من محن،
2: كنا مرض الانسان ابتلي
1: به. نعم.
2: كنا نصبر على البلاء ونصبر على الطاعات. نصبر على الطاعه يعني ايه؟ يعني انا صايم رمضان وشاعر بالتعب والجوع ومع ذلك مكمل يومي، بصوم النوافل ومكمل يومي، أثناء الصلاة بيشعر بالألم ومع ذلك بيصلي، وهكذا. ونصبر عن المعاصي. يعني إيه نصبر عن المعصية؟ يعني نفسه تأمره بفعل المعصية ومع ذلك يمتنع رغم اشتياقه لفعل هذه المعصية،
1: نعم.
2: فهو بيصبر على أو يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية. طيب، فبالتالي يدخل الجنة بغير حساب. السؤال، هو لما دخل الجنة هيلاقي حاجة تعوضه عن التعب اللي شافه في الدنيا؟ نعم،
1: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
2: بأكثر أهل الدنيا شقاء وتعبا من عندما يدخل الجنة، يغمس غمسة في النعيم ثم يسأل: هل رأيت شقاء قط؟ يقول: لا والله ما رأيت شقاء قط.
1: يا الله.
2: طيب، إيه الدليل على الكلام ده؟ ده كلام الكلام الوارد في الآثار والأحاديث، بس أنا هضرب لحضرتك مثال ملموس. دلوقتي طالب في الثانوية العامة قعد يذاكر طول السنة ويروح ويحضر ويبات ويسهر وعمال يعمل الواجبات بتاعته طول السنة، هو شعر بالتعب، الأهل والأسرة شعرين بالتعب، الابن في حالة مذاكرة والابن في حالة سهر وبنودي ونجيب ونذاكر ونصرف، وبعدين الولد ده نجح وطلع الأول ففرح فرحة. السؤال، لحظة الفرح هو لسه حاسس بالألم اللي فات؟
1: لا، تناسى الألم مع
2: كل
1: الفرح.
2: كل ده راح.
1: نعم، صحيح.
2: طيب، هل بقية حياته هيفضل بيعاني من هذا التعب اللي كان ساعة السنة اللي كان فيها طالب لسه في الدراسة؟ لا، كل الكلام ده راح. إيه اللي بقي؟ تبقى فرحته بما حقق. وبالتالي الإنسان عايش في الدنيا، وإحنا قلنا قبل كده إن عنده حياة برزخية وعنده بعد كده حياة أخروية، فالإنسان اللي بيتحمل في الدنيا سوف يلقى فرحة إن شاء الله تعالى تنسيه كل ما وجد، سواء في البرزخ أو يوم القيامة إن شاء الله تعالى وهو في جنات النعيم.
1: مع الصبر فضيلة الشيخ، يعني لابد من اللجوء إلى الله عز وجل.
2: نعم.
1: هذا ما تعلمنا من سيد البرية، سيد الخلق
2: صلى
1: الله عليه وسلم في كل محنة. ويعني موقف الطائف وحده يكفي، عندما لجأ إلى الله باكيا في كل مواقف حياته، في الغزوات، في تحويل القبلة، كل هذا كان يرفع يديه إلى رب السماء.
2: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
1: والسلام.
2: في موقف الطائف على سبيل الخصوص يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، يا ربنا أنا ضعيف، أنا مش قادر أتحمل، وقلة حيلتي، مش عارف أعمل إيه معاهم، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. المهم أن ربنا ما يبقاش غضبان علي. وبعدين يقول لنا الجملة العبقرية العظيمة وهي وحي من الله: ولكن عافيتك أوسع لي. كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اسألوا الله العفو والعافية. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد واحد بيدعي ربنا بيطلب من ربنا أنه يخلص منه كل الذنوب في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اسألوا الله العفو والعافية، يعني اطلب من ربنا يعفو عنك، اطلب من ربنا يعافينا. وبالتالي أول لما تلاقي فيه ضيق إلجأ إلى الله تعالى بالصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف سيدنا بلال يقول له: أرحنا بها يا بلال. يقوم يصلي، يسجد، يدعو الله سبحانه وتعالى بأن ينزل الله تعالى عليه رحمته وفضله وعافيته، وهكذا. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ده لجوء إلى الله، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال،
1: لكن على رأس كل هذا الهم والحزن.
2: نعم. يبقى
1: البداية.
2: كل ده اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، والله عز وجل يجيب دعاء العباد كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
1: في نهاية اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم أحبتي في الله، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإمام، نصف الساعة مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي وما يتيسر من سورة يونس وهود.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي يونس وهود تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وإلى الكريم رفعت كف ضراعة وقصدت باب مفرج الكربات وإلى الكريم وإلى الكريم رفعت كف ضراعة وقصدت باب مفرج الكربات في يوم عيد الحج في يوم عيد الحج قمت إلى منى

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ معوض مصطفى معوض الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر من سورة الحجرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Uli. وَاتَّقُوا اللَّهَ.

0: عليكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل لما تيسر من سورة الحجرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: أخي الحاج، مع اقتراب موسم الحج تتجه الأنظار إلى الاستعداد للسفر وتوديع الأحباب، لكن هل فكرت يوما أن أعظم ما تتركه خلفك ليس المال ولا المتاع، بل الأسرة، الزوجة والأبناء؟ هل أعددتهم؟ هل اطمأن قلبك عليهم؟ هل اخترت الرفقة الصالحة التي تعينهم بعدك؟ كثيرون يستعدون للسفر، لكن القليل من يستعد لترك من يحب. تعالوا بنا نعايش هذا الموقف الواقعي.
2: الحمد لله، أخيرا سأحج وأذهب إلى زيارة بيت الله زوجتي الغالية. كل شيء جاهز للسفر.
3: يكتب الله لك حجا مقبولا مبرورا إن شاء الله.
2: بارك الله فيك زوجتي الغالية، والعام القادم نكون صحبة إن شاء الله.
3: هل أعددت لنا كل شيء قبل سفرك للرحلة المباركة؟
2: طبعا، كل شيء تم إعداده، معكم من المال ما يكفي وزيادة، لا تقلقيني عليكم قبل السفر.
3: يا خالد، هل الاطمئنان في نظرك ترك ما يكفي من المال فقط؟
2: ماذا تقصدين؟
3: الأولاد يحتاجون إليك.
2: الأولاد؟ الحمد لله، وصلوا إلى سن يعرفون فيه الخطأ من الصواب.
3: يا خالد، يحتاجون إلى النصيحة والدعم منك قبل السفر وأثناء السفر وفي كل وقت.
2: فلا داعي لهذا القلق الذي قد يفسد فرحتي بالحج ولقاء الله.
3: أنا والأولاد نحتاج منك إلى الرعاية والسؤال علينا.
2: وهل قصرت معكم في شيء؟
3: أريد أن أشعر أنك معنا حتى في غيابك.
2: يا زوجتي، أرجوك.
3: يا زوجي، كيف تذهب لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج وأنا والأولاد لا نجد من نستند إليه في غيابك؟
1: مشهد مؤلم، لكنه واقع يتكرر. والاستعداد للحج لا يكون فقط بتجهيز الحقيبة، بل بتجهيز البيت وتهيئة الأسرة واختيار من يعينهم بعدك. وللتعليق على هذا الموقف، يسعدنا أن يكون معنا أحد المتخصصين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحج فريضة الإسلام، وهو مرة في العمر، فاحرص أيها الحاج أن تؤدي تلك الفريضة بصدق نية وإخلاص طوية، حتى تعود من حجك ولا ذنب لك، وحتى يأتيك الملك فيقول لك: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. أيها الحاج، هل علمت أنه من الواجب عليك قبل أن تغادر بلدك وتترك أولادك، عليك أن تعي ما يجب عليك إزاء هذه الأمانة التي وضعها الله في عنقك، وهي رعاية زوجك وأولادك؟ هل فكرت ماذا أعددت لهم؟ لا تظنن أيها الحاج أن مجرد تركك لبعض المال لهذه الأسرة كاف في اغترابك وسفرك وبعدك عنهم. كلا، إن هذه الأسرة تحتاج إلى من يرعى مصالحها ويقوم على خدمتها، فعليك أن تنتقي وتصطفي وتختار الأمناء من ذوي رحمك أو ذوي رحم أصهارك خؤولة أولادك، وعليك أن تختار هذه الفئة لتقوم بخدمة أولادك ورعاية مصالحهم والطمأنينة عليهم في غيبتك، وأن يكون الاختيار لهذه الصحبة من خلال ما رسمه الشرع لك، فلا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فكن حذرا في اختيار من يرعى شؤون بيتك ومصالح أولادك إن كان أولادك قاصرين عن القيام بهذه المهمات، كأن يكونوا صغارا يحتاجون إلى من يرعى مصالحهم. وإياك أن تظن أنك لو لم تقم بذلك فأنت قد برئت ذمتك، بالعكس بل أنت مدان وستسأل عن ترك أولادك دون ما راع يرعى شؤونهم ويتفقد أحوالهم ويقوم بخدمتهم حتى تعود من حجك وأنت تكون مطمئنا على هذه الأسرة التي هي أمانة في عنقك، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل حجك وأن يكون حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن يطمئنك على أهلك وأولادك وزوجك، وأن تعود إليهم بأجر وغنيمة. هذا وبالله التوفيق دكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
5: أكرمنا بحج بيت.

أخي الحاج، قبل أن تسافر تذكر أن هناك قلوبا تتعلق بك وأعينا تنتظر عودتك، فلا تتركهم بلا سند، ولا تجعل شوقك للعبادة ينسيك أمانة في عنقك، وأحسن اختيار من يكون بعدك عونا لأهلك لا عبئا عليهم، وكن على يقين أن من حفظ أهله حفظه الله في سفره وفي كل مكان. فكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهتمام بإعداد الأسرة قبل السفر، والحرص على اختيار الصحبة الصالحة التي تقوم على شؤونهم وتعينهم، فصلاح الرفقة عون بعد الله تعالى، وطمأنينة للقلب، وحفظ للأسرة من الضياع، حيث يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مسجدنا.
1: أسأل الله تعالى أن يحفظ بيوتنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم حجا مقبولا، وكتب الله لكم أحبابي العودة سالمين مقبولين بإذن الله. اللهم آمين.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 16:10. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ علي محمود وما يتيسر من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي. معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل أمس فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مفتي دولة بولندا، وذلك لبحث سبل دعم الأزهر لمسلمي بولندا علميا ودعويا. وأكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لتخصيص منح دراسية لمسلمي بولندا للدراسة في الأزهر الشريف، وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في بولندا خدمة للجالية المسلمة في تعلم لغة القرآن الكريم وزيادة عدد المبتعثين الأزهريين إلى بولندا، وتدريب الأئمة البولنديين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ. من جهته أعرب مفتي بولندا عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقدم الشكر لفضيلته على المبتعثين الأزهريين الذين أحيوا ليالي شهر رمضان المبارك في المساجد البولندية. أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق الموسم الثاني من دور الأئمة النجباء بجميع المدريات الإقليمية على مستوى الجمهورية بجوائز مالية تصل إلى 1,000,000 جنيه، في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف الكفاءات العلمية والدعوية وتحفيز الأئمة على التميز العلمي والفكري، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول. وقررت الوزارة عقد الاختبارات الأولية بالإدارات الفرعية التابعة للمدريات الإقليمية خلال الفترة من 18 من الشهر الجاري حتى 4 يونيو القادم، على أن تجرى الاختبارات النهائية بالمدريات الإقليمية لاختيار فريق مكون من 10 أئمة يمثلون كل مدرية، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 15 يونيو القادم. في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، عقدت لجنة المتابعة بالمجمع اجتماعها الدوري لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمتابعة القضايا الفكرية والمعرفية المعاصرة، واستعرضت اللجنة عددا من الدراسات والبحوث التي تتناول توظيفات الذكاء الاصطناعي في المجال الديني، إلى جانب بحث آفاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الدعوي والتوعوي، مع تأكيد أهمية الضوابط الشرعية والأخلاقية الحاكمة لهذا الاستخدام، بما يسهم في بناء رؤية علمية متوازنة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة. عقدت المنظمة العالمية لخريج الأزهر ورشة عمل تحت عنوان ضوابط فهم القرآن والسنة لخمسين طالب وافد من جنسيات مختلفة، حاضر فيها الأستاذ الدكتور عباس شومان رئيس المنظمة وأمين عام هيئة كبار العلماء. وأكد فضيلة الدكتور شومان خلال الورشة أهمية فهم النصوص الشرعية وفق اللغة العربية ومقاصد الشريعة، مع الالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل في التعامل مع القرآن والسنة بما يعزز قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع. في إطار جهود أكاديمية الأزهر العالمية في تعزيز التواصل العلمي والدعوي مع مختلف دول العالم، وصل أمس إلى مطار القاهرة الدولي وفد من الأئمة والدعاة والباحثين من جامعة دار الهدى الإسلامية بولاية كاريلي بجمهورية الهند، وذلك للمشاركة في دورة الدراسات الشرعية حول السنة النبوية التي تنظمها الأكاديمية خلال الفترة من 16 من الشهر الجاري حتى 30 من يونيو القادم. وأشار فضيلة الأستاذ الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية بأن هذه الدورة تهدف إلى تعميق الفهم العلمي للسنة النبوية المشرفة وتعزيز الملكة الحديثية لدى المشاركين، إلى جانب الجمع بين الأصالة والمعاصرة وإعداد كوادر دعوية قادرة على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة برؤية علمية رصينة ومتزنة. أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية هاشتاج لا حج بلا تصريح عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتأكيد منها هذا العام على أنه لا يؤدي مناسك الحج هذا العام بدون تصريح. وأشارت الوزارة إلى أن تصريح الحج يساهم في تمكين تنفيذ الخطط الميدانية بكفاءة عالية بالإضافة إلى تنظيم أعداد الحج بما يضمن سلاسة أداء المناسك ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الحج وتعزيز رضا الحجاج. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. أهلا وسهلا
0: أهلا
1: بحضرتك
0: وسهلا بك دكتور علاء.
1: دكتور جمال. نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن مفهوم الخطبة في الإسلام وشروطها وضوابطها.
0: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، ما مفهوم الخطبة في الإسلام الأول؟ هي مقدمة، أو يعني زي ما بيقولوا نية الدخول على الزواج، يعني ندخل على البيت بنية الزواج من الأخت المسلمة، يبقى دي مقدمات للزواج، ومقدمات مهمة جدا ورئيسة. لماذا بقى؟ لماذا مقدمات مهمة ورئيسة؟ لأنه يعني بتتيح الفرصة لكلا الأسرتين، سواء من أهل العريس أو أهل العروس، للتعارف والتقارب والتفاهم والتناغم والتحاور، وتتيح الفرصة أيضا من العريس أن يتعرف على العروس ويقترب منها، بس لها ضوابط ولها أخلاقيات. ولا بد أن احنا بقى بنحذر الآن أن مفهوم الخطبة بينتقل من خطبة أو مقدمة بسيطة أو مقدمة للزواج، أو يعني نية بالزواج أو وعد بالزواج في معنى آخر،

من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أي صلى قبل صلاة العصر وبعد أذان العصر أربع ركعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:19. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر وما يتيسر من سورة القيامة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mama.

man far.

能。فإذا قرأناه فاتبع

0: القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر وقد تلا علينا سورة القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ماذا يفعل الحاج المفرد والقارن والمتمتع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القارن وهو الذي يقرن بين الحج والعمرة في أعمال واحدة، والمفرد وهو الذي يفرد النية بالحج فقط، يبقيان على إحرامهما، وإن قدما مكة قبل يوم التروية فإنهما يطوفان طواف القدوم تحية للبيت الحرام، ولهما أن يسعيا بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف، وهذا السعي يكون من أركان الحج، بمعنى أنه في طواف الإفاضة يوم النحر يطوف دون سعي، ولهما أن يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ويبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر. أما المتمتع فإنه إذا ذهب إلى مكة بإحرامه وقام بأعمال العمرة حتى انتهى منها بالحلق أو التقصير، فإنه يتحلل من إحرامه وينتظر قدوم يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، فإنه ينوي الإحرام بالحج من مكانه. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيتين 72 و73 من سورة الأحزاب، وهاتان الآيتان هما ختام آيات السورة الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، بين لنا الخالق عز وجل على سبيل الإرشاد والتنبيه، بين لنا سبحانه ضخامة التبعة التي حملها الإنسان، فقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وأرجح الأقوال وأجمعها في المراد بالأمانة هنا أن المقصود بهذه الأمانة التكاليف والفرائض الشرعية التي كلف الله تعالى بها عبادة، من إخلاص في العبادة ومن أداء للطاعات ومن محافظة على آداب هذا الدين وعلى شعائره وسننه. وسمى سبحانه ما كلفنا به أمانة لأن هذه التكاليف حقوق أمرنا سبحانه بها وأتمننا عليها وأوجب علينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها بكل إخلاص وبكل مداومة. والمراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام، أو المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، والمراد بحمله إياها تقبله لحمل هذه التكاليف والأوامر والنواهي مع ثقلها وضخامتها. وللعلماء في تفسير هذه الآية الكريمة اتجاهات، فمنهم من يرى أن الكلام على حقيقته، وأن الله تعالى قد عرض هذه التكاليف الشرعية المعبر عنها بالأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لثقلها ولضخامتها وأشفقن منها، أي وخفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك ما يؤدي بهن إلى عذاب الله عز وجل وإلى سخطه بسبب التقصير وفي أدائه لما كلف الإنسان بأدائه. وحملها الإنسان، أي وقبل الإنسان حمل هذه الأمانة عند عرضها عليه بعد أن أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، إنه كان ظلوما جهولا، أي إن هذا الإنسان كان مفرطا في ظلمه لنفسه ومبالغا في الجهل، لأن هذا الجنس من الناس لم يلتزموا جميعا بأداء ما كلفهم الله تعالى بأدائه، وإنما منهم من أداها على وجهها وهم الأقلون، ومنهم من لم يؤدها وإنما عصى ما أمره به ربه وخان الأمانة التي التزم بأدائها. فالضمير في قوله عز وجل إنه يعود على بعض أفراد جنس الإنسان، وهم الذين لم يؤدوا هذه الأمانة على وجهها الصحيح. وأصحاب هذا الاتجاه يقولون: لا مانع إطلاقا من أن يخلق الله تعالى إدراكا ونطقا للسماوات والأرض والجبال، ولكن هذا الإدراك والنطق لا يعلمه إلا الله. وما يشهد لذلك قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويرى بعضهم أن العرض في الآية الكريمة من قبيل ضرب المثل أو من قبيل المجاز. قال الإمام القرطبي ما ملخصه: لما بين الله تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بين، أمر بالتزام أوامره، والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. ويصح أن يكون عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال على سبيل الحقيقة. وقال القفال وغيره: العرض في هذه الآية إنما هو من باب ضرب المثل، أي أن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها أن تتقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب، أي أن التكاليف أمر حقه أن تعجز عنه السماوات والأرض والجبال، وقد حمله الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل. وهذا كقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويبدو لنا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى بالقبول، لأنه ما دام لم يوجد مانع يمنع من الحقيقة فلا داعي لصرف الكلام عن غير الحقيقة إلى المجاز. ومما لا شك فيه أن قدرة الله تعالى لا يعجزها أن تخلق في السماوات والأرض والجبال إدراكا وتمييزا ونطقا، ولكن بكيفية لا يعلمها إلا الله. والمعنى: وحملها الإنسان ليعذب الله تعالى بعض أفراده الذين لم يرعوها حق رعايتها، ولم يؤدوا ما التزموا بحمله، وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي ويقبل الله تعالى توبة المؤمنين والمؤمنات بأن يكفر عنهم سيئاتهم وخطاياهم. وكان الله تعالى وما زال غفورا رحيما، أي كان وما زال واسع الرحمة وواسع المغفرة لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أما بعد، فهذا تفسير لسورة الأحزاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى ورحمة لأولي الألباب. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بخير كلام وجعل في حفظه وتلاوته رفعة ومقام. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى، معكم خلالها على هندسة الهواء تامر الجيوشي، وأمام الميكروفون هاني عمشة. إخوة الإيمان والإسلام، نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإيمان والإسلام، تتساقط أثقال الدنيا في رحاب مكة، فتتخفف الروح من قيود المادة لتبدأ معراجها الأسمى نحو ملكوت اليقين والخضوع. في عالم يموج بالضجيج واللهات خلف المادة، تتوق الأرواح إلى سكينة، إلى لحظة تقف فيها مع ذاتها بعيدا عن صخب الدنيا وثقل الذنوب. فتأتي رحلة الحج كأعظم رحلة إيمانية يمكن أن يخوضها الإنسان، فهي ليست مجرد أثقال أو انتقال مكاني من بلد إلى بلد، بل هي رحلة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، رحلة التجرد والخضوع والتوبة والعودة إلى الفطرة. الحج ليس طقوسا موروثة ولا تقليدا شكليا، بل هو مدرسة روحية عميقة مليئة بالمعاني التي تهز القلوب وتعيد ترتيب الأولويات وتغرس في النفس روح التواضع والانكسار أمام عظمة الخالق جل وعلا. فلنفتح قلوبنا لهذه الرحلة ولنتأمل معا في معانيها.
5: أشواق قلبي نحو مكة تكلفت،

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في بداية هذا اللقاء نهنئ الحجاج والعمار الذين كتب المولى عز وجل لهم الحج هذا العام، وندعو لهم بالتوفيق. وتيسيرا على هؤلاء نقدم أعمال الحج والعمرة بأسلوب ميسر حتى يتمكن الحجاج والعمار من أداء النسك بصورة صحيحة. إخوة الإيمان والإسلام، مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.

اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ربنا تعبدا ورقا، لبيك ربنا حقا حقا، لا إله إلا أنت، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحانك ربنا أنت المراد والمريد وأنت الفعال لما تريد. سبحانك ربنا سجد لك كياني وآمن بك جناني وسبحت لك كل الكائنات وأنا فرد من هذه الكائنات التي تسبح بحمدك، فقد قلت وقولك الحق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إخوة الإسلام وأحباب الرحمن، معا نتدارس مشاهد الروح نحو المسيرة الرحمانية الخالدة التي نظم الله مناسكها وأقام عبده ونبيه الخليل عليه السلام داعيا إليها، وجمل ذلك بمناسك الخلد التي أقامها وقام بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، معي وأنا معك، نستشف من وراء الحجب هذا البيت المعظم، وهو يقوم على قواعد إبراهيم عليه السلام. معا فالروح روحت والنفس تشوقت والعين تاقت والقلب أقبل، علامة على بيت الله المعظم. فيا سعادة من حظي ونال وقبل الحجر الأسود. إخوة الإسلام، أخي في الله، من مالك الطيب وكسبك الحلال ومن رزق الله الذي أفاضه عليك إنصافا وإحسانا، أعد زادك وملابس إحرامك. لكن أخي المسلم، أرأيت أعلمت أن للقلب إحراما قبل إحرام البدن؟ إننا جميعا نبذل جهدنا لإعداد ملابس إحرامنا، وهذا حسن وجميل ومشروع، لكن هناك إحرام للقلب قبل أن يحرم الجسد، فإن الله عز وجل ينظر إلى باطن العبد، إلى وجدانه، إلى قلبه ينظر إليه. هل في هذا الوجدان أحد سواه؟ هل يتعلق العبد بأحد غير مولاه؟ إن للقلب إحراما قبل إحرام الجسد. وقد تسأل، وكيف أحرم بالقلب؟ وهو سؤال في موقعه، وأرجو الله أن يعينني على الإجابة عنه بما يفتح الله به. إن الإنسان على طول عامه يسبح في المباحات
والقلب يهنى بما يشتهي وما أحل الله له، وعلى طول العام كله يجد الشيطان في مسرح الجسد سبيلا فيسري في الدم في عروق الجسد، فيكون منه على القلب ظلمة تحجب عنه ما يفيضه الله على أحبابه المخلصين من عطايا وهبات. وأنت تقصد البيت الحرام، إنك تقصد رب البيت الحرام، إن الله يغار أن يرى في قلبك أحدا سواه، إن الله يغار على قلبك أن تذكر به أحدا غيره، ولذلك يقول لك أحرم بقلبك قبل أن تحرم بجسدك. والأمر واضح، كما أبدل ثيابي من فوق جسدي وأرتدي ملابس الإحرام، كذلك أبدل ثياب القلب، أخلع من عليه رداء الغفلة ظلمة الهفوات، أسقيه بماء الحب والشوق، أغرس فيه

بذرة الصفح والسماح، أقول له يا قلب أنت قادم على الله، فود عباده فإن ود العباد يقتضي ود رب العباد، فتخلق بأخلاق من سواك، فالله عفو والله كريم والله رحيم والله ودود، فتخلق يا قلبي بأخلاق من سواك، وأحرم واخلع هذا الثوب الذي عشت به على مدى عامك، أحرم بالقلب، استره بثوب أبيض تفيض منه أنوار الحب في الله وبالله. فإذا أنت أحرمت بالقلب فمعي لتحرم إحرامك من فوق جسدك. وكيف تحرم؟ إن الإحرام هو ارتداء هاتين القطعتين من القماش، وليس بالضروري أن يكون هذا القماش من البشكير أو من لون معين، وإنما أن تكون هاتان القطعتان تتميزان بالطهر والنظافة والبياض إن استطعت. لكن هل هناك سر في هذا العمل؟ إنني معك أسلم بأن مناسك الإحرام هي مناسك لبيك، ولذلك تفتتح بأن يكون المحرم في كل شرف، في كل حركة، في كل سكنة يقول لبيك ولا يسأل لما أرجم الحجر بالحجر، كيف ألقي حصاة من تراب في عمود من تراب، أي سر في هذا؟ طواف 7 مرات، سعي 7 مرات، حصى آخذه من مكان وأحمله معي إلى مكان، تغيير ملامح الجسد، كل هذه أمور مناسك ذروتها وقمتها لبيك.

نعم لبيك، ها نحن قد وفدنا إليك، وها نحن قد أخذنا زاد الإيمان لزيارة بيتك المعظم. إن الحاج حين يقف وقد تخلى عن ملابسه المعتادة، وهذا هو أول مناسك الحج، الإحرام. والإحرام يطلق على نفس ملابس الإحرام كما يطلق على ارتداء هذه الملابس، فيسمى لابسها محرمة. لكن أن يرتدي الحاج ملابس الإحرام دون أن يستبصر في سر هذا العمل يفوته خير كثير وعظة بالغة. إن الإنسان رجلا أو امرأة حينما يقف ليعد نفسه للإحرام، نقول للمرأة كما أنت بثيابك بردائك فقط تسترين الرأس كله والشعر كله ويكشف الوجه، إلا إذا كان ملفتا للنظر أو تضره الشمس، فلا بأس أن يستر الوجه في هذه الحالة لعذر وعليه دفع الثمن. فإن الله عز وجل يسر على أهل مكة بأن جعل الفدية عطاء من فضل الله لأهلها، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ها أنت أخي قد خلعت ملابسك، وها هي ملابس الإحرام بين يديك، هل تتصور أنك ولدت هكذا؟ هل تتصور أنك قدمت إلى هذه الحياة وأنت عاري الجسد ضعيف

الجاه والسند، هل تتصور وهو الحق أنك قدمت إلى هذه الحياة وأنت محمول على أيدي الناس؟ إن الإحرام ليس صورة تؤدى، بل هو معنى يستسقى من فعل الإحرام ذاته. إن المحرم حينما يخلع ملابسه إنما يعود إلى اللحظة التي دب فيها على هذه الأرض، تحمله أيادي الأحبة، وهو عار كلحظته تلك، فقير ضعيف لا مال له ولا سند معه ولا قوة تحميه، إنه هو وربه ولا ثالث بينهما. إنه يعود في تلك اللحظة إلى الساعة التي دبت فيها قدماه على هذه الأرض، وليعتذر: ربي لقد أمنتني في حياتي، رزقتني، أطعمتني، سقيتني، كسوتني، وها أنا ذا بين يديك، أعود بهذه الفكرة إلى اللحظة التي قدمت فيها على ملكك، فآويتني في كنف رضاك، وأشعرتني بفضل هداك. وفقط يذكر الحاج هذه اللحظة التي مضت وكفى؟ أبدا، إنه يضم كذلك لحظة خروجه من هذه الحياة. يا لعظة الحج، يا لسعادة من اعتبر بهذه اللحظة. إن الإنسان في لحظة الإحرام يعود إلى يوم مولده، حينما قدم محمولا على أيدي أحبته، ثم يسبق الزمن ويذهب بعقله أيضا إلى اللحظة التي يفارق فيها هذه الحياة، على الصورة التي ولد عليها، وعلى الحالة التي يحرم وهو بها، وعلى الحالة التي يغادر دنياه فيها. في مولده كان عاريا، في إحرامه أصبح عاريا، في رحيله أصبح عاريا، قدم محمولا ويترك دنياه محمولا. فماذا جنى العبد بين ذلك؟ لحظات تمضي بين قدومك وأنت محمول، وبين خروجك وأنت محمول، تستحق منك أن تظلم، أن تفسد، أن تكره، أن تضر، أن تفكر، أن تحسد، أن تحقد. اللهم إنا نتعظ بإحرامك، فهيئ لنا من رضاك ما ترق به قلوبنا وتسعد به أرواحنا، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الداعين، يا قريبا من السائلين، يا أرحم الراحمين.

وبهذا أخي المسلم الحاد المحرم انتقلت إلى ضيافة ملك الملوك. لقد ارتديت أجمل ما يفتخر به عبد أمام سيده. إنها الحكمة، إنها العظة، إنها الفكرة التي يجب أن تباشر قلب الحجيج حتى يأخذوا من إحرامهم عبرة تصل بهم إلى مرضات الله جل جلاله. أحرم الحاد الرجل ولبس ثياب إحرامه، قطعتين من القماش أو البشكير كما نعلم، إحداهما على نصفه الأسفل والثانية على نصفه الأعلى. إنه يتزين لملاقاة الملك، إنه يتزين كما أمره الله، فلا ثياب قشيبة ولا صوف ولا حرير ولا ولا، وإنما هي الزينة التي يرتضيها الله من عبده، كأنه يقول الكل أمامي سواء، وإنما القلوب هي التي يتفاضل بها الخلق أمام الحق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يلبي القلب والجسد، تلبي الروح والمعاني في كل صفاتها، تدين لله بالتعظيم والإكرام لذي الجلال والإكرام. أخي المسلم، أختي المسلمة، أما إحرامك فثيابك كما هي كما قلنا، الاغتسال يسبق ثم ركعتين للإحرام، ثم الملابس البيضاء، ثم ستر الرأس كله وكشف الوجه إذا أمكن، فإن في ذلك تشبها بنساء الجنة. أختي المسلمة ومع أخيك الحاد، وأنتما معا تسعيان إلى زيارة ملك الملوك في أعظم أرض الله وأحبها إلى الله، ها هي تباشير الفرح قد دنت، ها هو قد صح العزم ولاحت تباشير الفرح ببلوغ الأرض، ووات النفس أمنها وأملها، وتعظم البيت بعظمة خالقه. إنه البيت وكفى، لبيك ربنا لبيك، نعم لبيك ربنا، لبيك ربنا بملء القلب والروح. ها نحن قد اجتمعنا في ذلة المستغفر، وفي عزة المستجير، وفي أمل الطالب من العزيز الغالب. لبيك ربنا لبيك، لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك وحدك لا شريك لك.

إنه البيت الحرام الذي أفاض الله من البركات فيه ما لا يعلم قدرها إلا الله. لقد أفاض الله من البركات والخيرات على هذا البيت المعظم ما ليس له في الدنيا نظير، ولا تتمثل البركة والقداسة في شيء بنفس القدر الذي كرم الله به هذا البيت العظيم.

أيها الحجاج، ها هو الجمع قد اكتمل، ها هي قباب مكة قد لاحت وأشرقت، ها هي القلوب حنت، ها هي الدموع سحت، ها هي العبارات احتبست. واستعاض عنها الحجاج بالنظر بالعبر.

وكان من مقتضيات العقل أن تبدأ مناسك الحج بزيارة البيت والطواف حوله، لكننا نرى أن مناسك الحج التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ بالتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة. وقد تسأل: وما لنا نطوف بالبيت عند دخولنا مكة؟ وأجيب: إن هذا الطواف إما أن يكون طواف العمرة وبعده السعي لمن أحرم بالعمرة وحدها، أي إحرام المتمتع بالعمرة، فإنه يطوف طواف العمرة عند دخوله مكة ثم يسعى بعد ذلك ثم يقصر أو يحلق، والحلق طبعا أفضل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك بهذه الأعمال المتتابعة، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وبين السعي والطواف ركعتان في المقام إن استطع. كثير من الناس يتزاحمون عند المقام، مقام إبراهيم، بل وشاهدنا بعض الناس يقيم حلقة عليه وهو يصلي ويصد المرور من تيار الطوافين حول البيت الحرام. ما لهذا شرع الحد أن تقف متزمتا ومتشددا ولا بد إنك تصلي ركعتين أمام مقام إبراهيم؟ ما على هذا علمنا ربنا؟ الدين يسر، إن الحرم كله يصلح لأداء ركعتي الطواف، لكن أن تتم الطواف ثم تقصد ومباشرة وبالتزام إلى مقام إبراهيم لتصلي الركعتين، والله إن استطعت ووجدت مكانا فقد أحييت السنة، وإن لم تجد فالسنة أيضا الرحمة والرفق واليسر، فأمامك الحرم فيه متسع، صل ركعتي الطواف أينما وجد، وربما تؤجر أكثر وأكثر إذا يسرت على عباد الله وأخذت باليسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ركعتا الطواف اللي هم بعد الطواف وقبل السعي ليستا من مناسك الحج الأساسية، وإنما هما سنة، ولا نقول إنهما سنة استخفافا أو استهانة بسنة رسول الله، فسنته عين حياتنا ونور قلوبنا وتاج إيماننا، لكن الذي شرع السنة هو الذي أمرنا بالتيسير والرحمة. صليت الركعتين، ثم من المناسك أيضا أن أشرب من ماء زمزم، وقد يسر الله سبحانه، فتجد في الحرم الآن الزمازم المثلجة والأرائك الكثيرة، فتشرب إن استطعت أيضا وتضلع من ماء زمزم، اشرب وارتوي ثم اشرب وارتوي، فإنها طعام طعم وشفاء سقم. اشرب واقصد بشربك ري قلبك وشفاء بدنك وحفظ كتاب الله والحفظ من الحسد والحقد. اشرب واقصد بذلك حفظ القرآن وحفظ السنة. اشرب واملأ جسدك من ماء زمزم واجعل العروق تتضلع منه، فإنك بنيتك بشربك من ماء زمزم تنال من فضل الله ما لا يخطر لك على بال. طفت وأقول نحن الآن في العمرة، إنني أتحدث على المعتمر الذي قصد مكة قبل أيام الحج وهو محرم، فيطوف طواف العمرة ويصلي ويشرب إن استطاع ثم يذهب إلى المسعى، وهذا السعي أيضا من نسك العمرة 7 مرات. ليه ما كانوش 5؟ ليه ما كانوش 10؟ وليه من الصفا للمروة؟ وليه أمشي في الطريق وأهرول قليلا في وسط المسافة؟

في هذا الموضع أحذر، أستغفر الله، بل أعظ السيدات. كثير من السيدات يسرن في وسط المسعى على مسيرة الرمل، يعني تمشي السيدة وهي تجري ببطء. لا يا أختي الحاجة، الرمل ليس على النساء، الرمل فيما بين الميلين الخضراوين في أرض المسعى على الرجال فقط. لكن رأينا كثيرا من النساء يسرن في أرض المسعى ويجرم ويهرولم ويحدثن شيئا من الاستخفاف بهذا السعي، وشيئا من عدم اللامبالاة بالمسعى وهو معنى كريم. أختي الحاجة، ليس عليك جري أو مشي بسرعة المسمى بالرمل فيما بين الميلين الأخضرين، لكن المشي يكون طبيعي بالنسبة للمرأة والرجل. إن استطاع أن يرمل فلا بأس بين الميلين طبعا، فيصل إلى أرض أو إلى هضبة المروة يرقى فوقها. كثير من الناس أيضا يتزاحم علشان يوصل لقمتها، لا، يكفيك أن تصعد فوق هضبة المروة وأن تتجه بقلبك وعينك إلى الكعبة، فإن رأيتها أجرت وعثب، وإن لم ترها بما جد بينك وبينها من مباني البيت الحرام فلا شيء عليك. انظر إلى اتجاه الكعبة وقل الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وادعو الله بما تحب. فإذا قضيت نسكك من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وتختم أشواطك السبع بالمروة، والشوط الأخير اللي يبتدئ من الصفا إلى المروة هو الشوط السابع. ماذا أقول وأنا في السعي؟ كثير من الناس يحمل كتب لا بأس، لكن هل تتصور معي إنك لما تمسك كتاب وإنت في أرض المسعى أتضمن إنك مش هتصطدم بزيد وعبيد من الحجاج؟ قد تكون أمامك امرأة، قد يكون أمامك شيخ كبير، أن تشتغل بقراءة الكتاب؟ لا يا أخي، أطلق لنفسك الكلام، فالله يحب اليسر والبساطة من عبده. أطلق لنفسك ما بقلبك، إن كنت حافظا فلا حرج عليك، لكن أمشي في المسعى. وكذلك في الطواف قد نشاهد هذا المنظر، تمشي في المسعى وفي ذا الكتاب وأمامك خلق في ذهاب وفي عودة، وبعدين تشتغل بالكتاب. أولا الاشتغال بنقل الكلام من الكتاب قد يذهب بهجة المتبتل لله. أنا أنصح إما أن تحفظ ما تريد أن تقوله من الكتب المأثورة، أو تسير مع جماعة حافظة لا بأس، حتى إذا لم تكن من أهلها، يعني أي طائفة مسلمة بتدعو سر خلفها واستظل بظلها وكن مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة.

0: أخي المسلم، الآن تمت مناسك العمرة. الطواف، الصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عند الاستطاعة، الشرب من ماء زمزم والتضلع به إن استطعت، السعي بين الصفا والمروة، بقي شيء واحد، أتدري ما هو؟ الحلق أو التقصير. في نهاية الشوط السابع عند المروة أكون مجهز مقص معايا، وإذا كلفت أحد القائمين بهذا العمل يكون أفضل، فإنه يسترزق من فضل الله بهذا العمل. السنة كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق، فإذا رأيت في هذا مشقة عليك فلتأخذ من الشعر ولو ثلاث شعرات، ولو رؤوس هذه الشعرات الثلاث، وبذلك تمت أعمال العمرة. ونقول جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك ربنا لبيك، لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأنت تسعى تصور أم إسماعيل، الأم الملتاعة، وهي تطرق أبواب الرحمة، تصعد إلى المروة تستنجز فضل الله جل جلاله، تطرق أبواب السماء، يحن عليها الرحمن، يرسل لها ملكا يدب الأرض بقدم هذا الطفل الرضيع، فتتفجر ماء زمزم. أمعي في أن للسعي عبرة؟ أن طرق الباب يعقبه فتح الأبواب، أن التضرع إلى الله يعقب الفرج والرحمة، أن الإنسان لا ييأس إذا طلب الرزق مرة ومرة، بل يداوم الطلب ويداوم الطرق، فالله حيي كريم لا يرد من قصده أو دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: ربي إلهي.

وها هي أيام الحج قد اقتربت، إذن ما الذي مضى؟ الذي مضى نسك العمرة، وها هي أيام الحج قد أشرقت، وكان من الممكن أن تبدأ مناسك الحج بالطواف بالبيت الحرام، لكن مناسك الحج تبدأ بالوقوف بعرفات. ولما؟ قال أهل العلم: لأن لكل بيت حمى، وحمى البيت الحرام أرض عرفات، يذهب الحجيج كله في لحظة واحدة وفي وقت واحد وعلى أرض متواصلة، على أرض عرفات يجتمع كل الحجيج، يأخذون الإذن، يستأذنون الملك في زيارة بيته، إنهم يشهدون الليل والنهار، إن الملائكة تتنافس في النظر إليه، إن الشجر والحجر والمدر كل ذلك يسبح بتسبيحهم، إنهم يلجؤون إلى ذي القوى والقدر، كل يشهد على صاحبه، إن الصفحات قد بدلت والذنوب قد غفرت والملابس تطهرت والقلوب أشرقت، إن رب العباد يدنو من خلقه، إن رب العباد يتحنن على عباده، إنه يناديهم ويمد يده إليهم: من الذي سألني وما أعطيته؟ من الذي قصد بابي وطردته؟ من الذي استغفرني وما رحمته؟ من الذي عرف طريقي وأقصيته؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأغيث المكروب، وأنا علام الغيوب. وليكن لك في عرفات، ليكن لك فيها معرفة مجددة مع الله جل جلاله، ولتجأر بما دعا به نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، لتكثر من قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ليطلق لسانه بما شاء، فإن الملك يرصد، والكريم يكتب، والرحمن يدود. ها قد غابت الشمس فشهدت لك، وأشرق القمر فشهد لك، وأذن لك الملك بالعودة من عرفات. إلى ما؟ إلى البيت الحرام؟ لا، في الطريق عمل وعمل على مزدلفة، المفروض أن يقيم بها الحاج حتى يسفر الصبح، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في يسر الإسلام رحمة تجمع في المزدلفة المغرب والعشاء، وأجمع الحصيات. الحصيات دي شكلها عجيب جدا، شكلها غريب، كيف أضرب طوبا بطوبة؟ كيف أضرب عمودا من البناء بقطعة من التراب؟ إن في ذلك لعجب، أنت تأخذ أسلحة القتال. انظر كيف سمى الله هذه الحصيات جمرات. الحصى الصغيرة اللي هي على حجم الحمصة أو حجم الفولة سماها الشارع جمرات. كيف يكسبها الله قوة، يكسبها الله غضبا على عدوه، فتتحول وهي من التراب إلى جمرة من نار، ولذلك سماها الشارع السبع جمرات. أخذها من مزدلف، طب ليه ما أخذهاش من منى؟ قال: هذا فيه قهر للشيطان، كأنك تقدم على مكان ردمه ومعك أسلحة القتال، وهناك تضرب الرمز، تضرب بالقهر، تفهمه، تذله، تشهد من حولك أنك رفعت يد النصر على عدو الله. لماذا؟ قال أهل العلم: من أجل إذا رجعت بعد الحد وساورتك نفسك إنك تعود إلى المعصية، الشيطان له عندك ثأر، لقد قهرته وأذللته ودحرته على رؤوس الملايين من الناس، فسيعاودك الوسواس بعد العودة
تستحي من الله. قل لنفسك لا، لا أضربه أمام الخلق وأخضع له أمام نفسي، إن العظة تصحب الحاد حتى بعد عودته. اللهم إنك القوي فلا قوي غيرك، اللهم إنك أنت العزيز فلا عزيز سواك. قهرت الشيطان ورجمته، ثم ماذا؟ مسألة الحلق، لماذا أزيل بعض الشعرات؟ كان العاصي في الأمم السابقة إذا عصى الله يقتل نفسه كفارة لذنبه. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لكن إحنا في دين الرحمة، نبينا نبي الرحمة، خفف الله عنا وقال لا تقتلوا أنفسكم فقد عفوت عنكم، أما غفرت لكم في عرفة، لكن أجزت لكم أن تغيروا بعض ملامح الجسد الظاهرية. يعني اقطع صابعي مثلا اللي عصى، ولا ايدي اللي ظلمت، خفف الله فقال بعض الشعرات الرقيقة الخفيفة غيرها لتواكب تغيير معالم جسدك الظاهري مع صفاء قلبك الباطني. فأزيل هذه الشعرات وأذهب إلى البيت الحرم وهناك أطوف، وبعد الطواف سعي، ثم ماذا؟ تم الحج، ثم إلى أرض الشروق، إلى المدينة المنورة، إلى أرض الحبيب، إلى أرض الهدى. هيا معا نشهد ونشاهد، هيا معا، فالقلب قد اشتاق والنفس قد رنت وهفت، هيا معا لنشاهد القبة الخضراء وبها نبينا عليه الصلاة والسلام.

وفي مدخل المدينة، طف بها، قل هذا مكان رسول الله، هنا الروضة، هنا المكان الذي يأوي إليه حبيب رب العالمين. ليت قلبي يسمع أن أضعه بجوار نبي الله، ليت الإسلام يسمع أن أفتدي رسول الله بما ملكت من روح ومال ونفس ونفس، فإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضه الله وشرعه رسول الله وجعله صلوات الله وسلامه عليه أولى من حبك لنفسك. إخوتي في المدينة المنورة، وهناك قف واغمض بعينيك واخشع بقلبك، واجعل بينك وبين المقام الشريف مقدارا، فلا تتسابق لتلصق وجهك وبطنك وقلبك بهذه المقصورة، إنما كن حييا مع رسول الله، استشعر مهابته. إذا كان الله جل جلاله قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فالأقف خاشعا متبتلا في محراب رسول الله. واحرص أخي المسلم، أختي المسلمة، أن يكون لك مع رسول الله ود موصول، لحظات من الجنة، لحظات ليست من العمر، إنها هبة من الله جل جلاله. أخي المسلم، في الروضة الشريفة نلتقي، وحول مقام الحبيب نصلي، ومن باب السلام نزور نبي السلام، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وختاما أود أن نجمل ما قلناه في مناسك الحج، وأضيف عليها أن الحجيج وهم وفد الله جل جلاله يسر لهم الإسلام أمر الحج، فلا حرج إن قدم طواف الإفاضة على الرمي على الذبح على كل هذا أمر يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الفذة الفريدة، حينما سأله الناس أنا ذبحت قبل أن أرمي، أنا رميت قبل أن أطوف، وكل ذلك جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله افعلوا ولا حرج. وأدمل ما سبق بيانه في مناسك الحج. أولا، يغتسل الحاج أو يتوضأ إذا لم يتيسر له الاغتسال، ويلبس ملابس الإحرام، ويصلي ركعتين، وينطلق إلى مطيته التي ستحمله إلى أرض الحرم. يدخل المسجد الحرام من باب السلام إذا تيسر له ذلك، وإلا فمن أي باب يتيسر له. يطوف سبعا ويسعى سبعا إذا كان معتمرا، فإذا لم يكن معتمرا طاف سبعا طواف القدوم، ويستأنف مسيرته وهو بإحرامه. من كان قد نوى الحج والعمرة معا فلا يحلق ولا يقصر، ويخرج من البيت الحرام وهو بإحرامه حتى يأتي يوم الحج، فيستأنف أعمال الحج بحرص عليها. في يوم التاسع يتوجه إلى عرفات إن أمكنه ذلك قبل الزوال، فإن لم يتيسر ذهب مباشرة في أي وقت قبل غروب الشمس، ويجمع بين لحظة من النهار ولحظة من الليل. يحرص الحاج أن يكون موجودا في عرفات قبل غروب الشمس يوم التاسع، ويصلي الظهر والعصر مقصورين مجموعين جمع تقديم في أرض عرفات. بعد الغروب يترك عرفات إلى المزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء مقصورتين. في يوم العيد يرمي الحاج جمرة العقبة، ويذبح الهدي إن كان متمتعا، ويحلق شعر الرأس أو يقصر منه بعض شعراته، ثم يرتدي ملابسه المعتادة، ويحل له كل شيء ما عدا النساء. فإذا جمل ذلك بطواف الإفاضة طواف الركن أصبح قد تم حجه بإذن الله، ويحل له كل ما كان
محرما علي. إخوة الإسلام، يا من أسعدهم الله بالحج فيما مضى أو اليوم، إن لنا مع الإحرام ولنا مع الحج صلة موصولة. جددوا إيمانكم بالحج، جددوا أعمالكم بالعمرة، ضاعفوا آجالكم وأرزاقكم بالحج، فإن العمرة والحج ينفيان الفقر ويغفران الذنوب ويذهبان بالعبد إلى مرضات علام الغيوب. اللهم لا تقطعنا عن حرمك وصلنا ببيتك، وتقبل عملنا بجوار حرمك. اللهم إن القلوب مشتاقة، اللهم إن الأرواح تواقة، اللهم إن كل عبادك لهم إلى بيتك شوق. مكن يا رب لزوار بيتك من رحمتك، مكن يا رب لمن ملأ الشوق قلبه وحال القدر دون الوصول إلى بيتك أن تيسر له أمره وأن تأخذ بيده إلى حرمك. مكن يا رب، فإن كل الخلق يشتاقون إلى بيتك، يسعد به من يسعد ويمضي من يمضي دون أن يصله. اللهم إنك قلت وقولك الحق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سلام الله عليكم يا حجاج بيت الله، سلام الله عليكم يا زوار بيت الله، سلام الله عليكم في حجر إسماعيل بين زمزم والمقام، سلام الله عليكم في القبة الخضراء مع سيد الشرفاء، مع سيد الرجال، مع أمير الشفعاء، مع خاتم الأنبياء. نسألك اللهم شفاعته، نسألك اللهم رحمتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام وشبكة القرآن الكريم تتمنى لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إبراهيم جاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يرزقنا وكل مشتاق زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقرة عيوننا رسول الله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيبي، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلبه الشريف عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه يا رب العالمين. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن تنقية النفس من ظلماتها سبيل إلى اختراق الحجب إلى عالم الملأ الأعلى. تنقية النفس مع الله. النفس كلما نقت صفت، وكلما صفت ارتقت، وكلما ارتقت اشتاقت، وكلما اشتاقت ذاقت، وكلما ذاقت تاقت، وكلما تاقت هامت، وكلما هامت ذابت، وكلما ذابت غابت عنها في نور سيدنا رسول الله، وكلما غابت محيت صفاتها، وكلما محيت صفاتها ثبتت، وكلما ثبتت فنيت، وإذا فنيت بقيت. فالفناء عن الخلائق بقاء مع الله، وكلما بقيت رأت. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها القلوب الحاضرة على أبواب ذكر الله، إن حرارة تنقية الأنفس تذيب جليد الذنوب، تبدد الظلام. النفس الأمارة بالسوء تلك النفس التي تدفع المرأة لينكب على وجهه في المعصية، تأمر بالشهوات، تأمر بالسيئات، تأمر بالجهل، تأمر بالبخل، تأمر بالغفلة، تغيبك عن ذكر الله، تجرك إلى الشيطان. عش مع الله حتى تكسر حجب هذه النفس، فترقى مع الله، فتستيقظ ويستيقظ ضميرك وتندم بالتوبة، حتى ترقى إلى أعلى المنازل، حتى ترقى إلى رتب النور بالنفس الكاملة. إن تنقية النفس في تطهيرها من الرذائل وتحليتها بالفضائل أساس الفلاح والترقي الروحي للوصول إلى مرتبة الإحسان وطمأنينة القلب. يا أيتها القلوب الحاضرة على أبواب ذكر الله، عليك بالتخلية، فالتخلية بداية التحلية، والتحلية نقطة انطلاق إلى الذوق، والتخلية تخلية القلب من الأمراض والعلل التي تمزق أواصر المجتمعات والبيوت وتعكر صفو العلاقات. تنقية القلب من الحسد والكبر وحب الدنيا، وتحليته بصفات الكمال، بالإخلاص، بالصبر، بالتوكل، بالمجاهدة. يا أيها المؤمنون، عليكم بالمناجاة، عليكم بالعبادات، عليكم بتلاوة الواردات، عليكم بالذكر. والمناجاة لله في الخلوات أعظم علاج يبدد ظلمة النفس، ففيها الإلحاح بطلب صلاح القلب، ومنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ومن دواعي القرب من الله وتنقية النفس مع الله تطهير الباطن من الأسقام التي تحجب القلب عن نور الله تعالى. علينا بمجاهدة النفس، وكما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما ورد: المجاهد من جاهد نفسه. علينا بتبديد الشهوات، فالشهوة مادة كل فتنة ومنبع كل فساد، وهي بذرة شجرة الحيوانية، وثمرتها وهي أصل حبائل الشيطان، وهي الدركة السفلى من صفات النفس. وبالإيمان يرجع الإنسان من الشهوة وهي أسفل سافلين إلى أعلى العلا، إلى أعلى عليين، إلى العفة، إلى الزهد، إلى الترقي، إلى التوقي. نسأل الله تعالى أن يضيء جوانحنا بنور السراج صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يخلصنا منا حتى نبقى به سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: عنوان الحلقة: الأيام المعلومات. نحن قادمون بإذن الله تبارك وتعالى على أيام طيبة مباركة، حيث تحل علينا بإذن الله تبارك وتعالى العشر الأول من ذي الحجة، حيث أقسم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فقال ربنا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. ضيفنا الكريم، هل لك أن توضح لنا فضيلة الدكتور هذه الأيام؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وفي حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إن هذه الأيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. إن هذه الأيام نزل فيها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء رجل من اليهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال سيدنا عمر: والله إني لأعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. في هذه الأيام في العشر الأول من ذي الحجة تجتمع معظم العبادات التي يتعبد بها الإنسان لمولاه سبحانه وتعالى، من صلاة إلى صيام إلى زكاة وصدقات وحج وعمرة، فهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: ضيفنا الكريم، ورد في القرآن الكريم الأيام المعلومات والأيام المعدودات، نريد توضيحا لذلك.
5: إن الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وقد ورد فيها قول الله سبحانه وتعالى من سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة من بعد يوم العيد، وقد ورد فيها قول الله تعالى من سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
3: ضيفنا الكريم، ما الواجب علينا فعله في هذه الأيام للحجاج وغير الحجاج؟
5: إن الواجب علينا في هذه الأيام أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى مولانا سبحانه وتعالى. يقول مولانا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يجب علينا أن نبتعد ونجتنب المعاصي تماما. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي وغير ذلك. بل يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الواجب علينا في هذه الأيام أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن نكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ففي حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أيضا في هذه الأيام سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم 9 الأول من ذي الحجة، كما ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، على أنه من أراد الأضحية فليمسك عن شعره وأظفاره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم برواية الإمام مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فلنجتهد في هذه الأيام طاعة وعبادة وقراءة قرآن وذكرا واستغفارا وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله، صلحا وإصلاحا بين الناس، وتوبة ورجوعا إلى الله، واجتناب المعاصي والبعد عنها تماما، والتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الطائعين القانتين الخاشعين بفضله سبحانه وتعالى.
3: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم وهذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة شيرين أحمد ماجد، ينفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي، ومعكم في قراءتها هاني عمشة. إخوة الإيمان، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات إلى الله تعالى وأجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لما فيها من تعظيم لشأن النبي الكريم وامتثال لأمر الله تعالى في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فشرع الله لعباده أن يشاركوا في هذا الثناء العظيم بالصلاة والسلام عليه. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الطاعة من موقع دار الإفتاء، جاء فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يسيرة في ظاهرها، عظيمة في أثرها، تجمع بين امتثال الأمر ونيل الأجر ورفع الدرجات وتكفير السيئات، وهي سبب من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما أنها علامة على صدق المحبة له صلى الله عليه وسلم، إذ إن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة فضل هذه العبادة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا الفضل يدل على عظيم الجزاء وسعة الرحمة الإلهية التي ينالها العبد بمجرد امتثال هذا الذكر المبارك. وتزداد أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الطاعة، حيث تضاعف الأعمال وتتنزل الرحمات وتفتح أبواب القبول. ومن أعظم هذه المواسم العشر الأوائل من ذي الحجة وشهر رمضان ويوم الجمعة وغيرها من الأيام الفاضلة التي خصها الله بمزيد من البركة والفضل. وفي مواسم الطاعات يكون الإقبال على الله تعالى أشد، وتكون النفوس أكثر استعدادا للخير. ومن هنا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يعمر به المسلم وقته في هذه الأزمنة المباركة، لأنها تجمع بين الذكر والدعاء وتعظيم النبي، وهي من الأعمال التي لا تحتاج إلى جهد كبير لكنها عظيمة الأثر في ميزان العبد. كما أن الإكثار منها في هذه المواسم يعين على حضور القلب في الطاعة ويزيد من خشوع النفس، ويجعل العبد أكثر ارتباطا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فيسير على طريقه في العبادة والسلوك. وقد كان السلف الصالح يحرصون على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وتعظيم النبي والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أوقات الفضائل، إدراكا منهم لعظيم الأجر واغتناما لأوقات القبول، فكان لسانهم رطبا بذكر الله وقلوبهم متعلقة بالصلاة على رسول الله في كل الأحوال. ومن ثم فإن المسلم مطالب بأن يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزءا أصيلا من برنامجه في مواسم الطاعات، فلا يخلو لسانه منها لما في ذلك من تعظيم للشعائر واغتنام للأجور. إخوة الإيمان، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد ذكر عابر، بل هي عبادة عظيمة تجمع بين الحب والاتباع، وتفتح أبواب الرحمة والقبول. فطوبى لمن أكثر منها وجعل لسانه وقلبه عامرا بها حتى يلقى الله تعالى وهو من المكثرين من الصلاة والسلام على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
7: ومن فضائل الصلاة على الحبيب محمد

0: الله وكنز النجاح.
1: بهذا الفاصل من الابتهالات الذي قدمه الشيخ محمد الطوخي نصل بحضراتكم إخوة الإيمان والإسلام إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا تامر الجيوشي، وكان معكم في قراءتها هاني عمشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة الأحزاب يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة نتعلم فيها القواعد التجويدية لآيات الكتاب العزيز.

0: بفتح الصاد ويجوز كسرها. اسم جمع لصاحب عند سيبويه، وقد توفي سنة 80 و100 من الهجرة، وجمع له عند الأخفش المتوفى سنة 15 و200. والقصد هنا أبو الحسن سعيد المعروف بالأوسط، لأن أخافش النحو 3.
1: الأخفش 3.
0: 3.
1: نعم.
0: الكبير والأوسط والأصغر. فالكبير أبو الخطاب، هذا أستاذ من أساتذة سيبويه.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: والأوسط أبو الحسن الذي معنا، وهو صاحب سيبويه. والأصغر علي بن سليمان، وهذا روى عن المبرد وغيره. أخافش النحوي 3.
1: نعم فضل.
0: كبير وأوسط وأصغر. فالقصد هنا بصاحب سيبويه الأوسط.
1: نعم.
0: والصحابي، والكلام للشيخ زكريا، والصحابي كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مسلما. وعلى مقرئ القرآن أي العامل به، وهذه إشارة من الشيخ زكريا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل الشمس، الحديث. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وتكفي هذه الإشارة التي أشار بها الشيخ لهذا الحديث وغيره: مع محبه أي القرآن أو مقرئه. فالضمير في كلمة محبه إما أن يعود على القرآن أو على مقرئ القرآن، وهنا الشيخ زكريا يوضح عود الضمير أي محب القرآن أو محب مقرئ القرآن. وتجوز، والكلام للشيخ زكريا، وتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا وبها استقلالا. والضمير في قوله بها يعود على الكراهة أي بالكراهة، لأنها، والكلام للشيخ زكريا، لأنها حينئذ من شعار أهل البدع. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى فقيل من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقيل لبيان الجواز. نلاحظ هنا براعة الشيخ زكريا في عرض الأحكام الفقهية ملخصة موجزة.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: دون تحيز لرأيه، فإذن هو يتعرض للنظم ويشرحه كلمة كلمة ويدمجه في شرحه، فعليك أن تستوعب أين النظم من كلام الشيخ زكريا،
1: وهذا يعطي العقل تدريبا على سعة الأفق.
0: نعم.
1: أن يكون الإنسان واسعا يقبل الآراء المختلفة وينظر في حجة كل رأي.
0: نعم. ثم شرع بعد ذلك في البيت الذي يليه، وهو: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وبعد أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة، فإن هذه إشارة إلى محسوس إن تأخرت الخطبة عن فراغ المقدمة، وإلى معقول إن تقدمت عليه.
1: بمعنى فضيلة الشيخ،
0: في هذه الفقرة يقول الشيخ زكريا شارحا: إن هذه إشارة إلى محسوس، أي إلى هذه الأرجوزة.
1: نعم.
0: وهي المنظومة، وهي إن تأخرت الخطبة أي بسملة وما تلاها عن فراغ المقدمة، وهذا شيء محسوس، وإلى معقول أي في الذهن، إن تقدمت عليه وهو الصحيح. وهذا يكفي في هذه الفقرة.
1: نعم، كلام منطقي.
0: نعم، كأنه يجول بطالب علم التجويد في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي الصرف، لأن القرآن فيه كل ذلك وزيادة، وإن أراد أن يتدرج إلى الشاطبية فلن يستطيع إلا بهذه الآلات. كأنه يقول لك: هذه آلاتك التي ينبغي أن تنتبه لها جيدا، ولا يتكلم أحد في كتاب الله عز وجل إلا بمثل هذه الآلات التي يعطينا إياه، فهذا شرحه، فانظر معي كيف يتعامل معه. ونحن لم ندخل بعد في أبواب، هو كل هذا ما زال في المقدمة التي قدمها ابن الجزري في الخطبة.
1: نعم،
0: فقط لا غير. فيقول: وبعد، إن هذه مقدمة، مقدمة بكسر الدال على الأشهر، كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، من قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه لا تقدموا بين يدي الله الآية، وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل، والرحل هو مركب خاص للبعير أو الناقة في لغة من قدم المتعدي. ولا يخفى أن كلمة لازم ومتعدي هذا في علم النحو، فارجع إلى أستاذ علم النحو ليبين.

0: إن لك ما اللازم وما المتعدي. والمراد إن هذه أرجوزة لطيفة، ومعنى كلمة أرجوزة أي المنظومة من بحر الرجز العروضي. لطيفة، ومعنى كلمة لطيفة أي مختصرة، حتى لا يظن أحد أن اللطيف هنا بالمعنى الذي يظنه، لا، هنا في هذا العلم، في هذا الفن، في هذا الموضع بمعنى مختصرة. فيما يجب على قارئه أي القرآن أن يعلمه مما يعتبر في تجويده. وبهذا يكون قد انتهى البيت. ننتقل إلى البيت الذي يليه. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. إذ واجب صناعة بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وبمعنى ما يؤثم بتركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب. الشيخ زكريا يرى الواجب معرفة الأحكام، والالتزام بها أثناء القراءة واجب صناعي وليس شرعيا، ثم فسره بالشرعي. نرجع للشيخ زكريا. عليهم أي القراء محتم تأكيد لواجب من قوله إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع في القراءة، أولا تأكيد لما قبله في قول الناظم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. أن يعلموا ماذا؟ تأتي الإجابة في البيت الذي يليه. مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. مخارج الحروف الهجائية وهي 29 حرفا، وسيأتي عدة مخارجها. ومخرج الحرف موضع خروجه بواسطة صوت، وهو هواء يتموج بتصادم جسمين، فالجسم الأول الهواء والثاني محل خروج الحرف. والحرف صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر، فمعنى كلمة محقق في كلام الشيخ أي المعلوم، ومقدر أي بالتقريب. نرجع للشيخ. ويختص بالإنسان وضعا، وهذا هو الغالب، فبعض الحيوانات أعزكم الله تصدر أصواتا في غالبها بعض الحروف. ثم يقول الشيخ والحركة عرض يحله، أي في غالب أحواله الحرف إما مفتوح أو مضموم أو مكسور، وعند سكونه يكون أوقع في معرفة المخرج. نرجع للشيخ. وأن يعلموا الصفات التي للحروف، والمراد مشهورها وهي 17 كما يعلم مما يأتي. لينطقوا في نسخة ليلفظوا بأفصح اللغات، وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن، ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولغة أهل الجنة فيها، لخبر أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي، وأنزل القرآن بلغتهم، رواه ابن الناظم في شرحه للمقدمة المذكورة. هذا النص والحديث السابق رواه الحاكم في مستدركه، هذا واحد. ثم رواه في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. ويلاحظ دقة كلام الشيخ زكريا في قوله لخبر، ومعلوم أن الخبر قد يكون لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القدر كفاية، ويرجع إلى أهل التخصص. وقد بينت لك وأشرت تعلما من الشيخ زكريا في كلمة لخبر، أشرت لك للمصدر، وأشرت لك إلى ما ذكره السيوطي. ومن هو ابن الناظم هذا؟ ابن الناظم هذا هو أحمد بن محمد بن الجزري، وشرحه الحواشي المفهمة لشرح المقدمة.
1: ابن الإمام ابن الجزري.
0: نعم. ولكن هذا من فقه وفهم الشيخ زكريا، ويعلمنا كيف يكون الأدب في عرض المعلومة ونقلها.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: ثم يقول الشيخ زكريا وقد يتفرع على ما ذكر، أي من الحروف الأصلية، فروع بأن يتولد الحرف من حرفين ويتردد بين مخرجين، وبعضها غير فصيح وبعضها فصيح. والوارد من الثاني أي الفصيح في القرآن خمسة: الألف الممالة، والهمزة المسهلة، واللام المفخمة، والصاد كالزاي، والنون المخفى.
1: ورد فضيلة الشيخ في قراءاتنا
0: وفي حفص: فأنت تقرأ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، وتقرأ لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي،
1: تسهيل،
0: وتقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم بتفخيم لام اسم الجلالة،
1: نعم،
0: وتقرأ في قراءة حمزة اهدنا الصراط المستقيم الأولى،
1: نعم،
0: وتقرأ ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه أشياء أوقفك عليه الشيخ زكريا. وفي القراءات، وهي المحرر القادمة إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: سترى أشياء أخر، لذلك لم يأتي عليها جميعا بل ذكر منها ما يحتاجه الطالب. ونلاحظ أنه انتقل إلى واللغات ولم يذكر لي شيئا من غير الفصيح،
1: نعم فضلت،
0: لأني ما زلت مبتدئ، فهو يؤسس في الصحيح القويم حتى لا يختلط على المبتدئ مثلي الفصيح بغير الفصيح، وهذا درس هام للمعلم والطالب. نرجع للشيخ زكريا. واللغات جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة من لغيا بالكسر يلغى لغا إذا لهج بالكلام، وأصلها لغي أو لغو، والهاء التي في آخر الكلمة لغة عوض عن المحذوف الياء أو الواو إن كان الأصل لغي أو لغو. ونلاحظ أن الشيخ زكريا ما تأتي له فرصة أن يفيدك في علم النحو أو الصرف أو الفقه أو الحديث إلا وأوجز وأتى بالخلاصة في عبارة رشيقة ودقيقة وانتهى البيت، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أشكر باسمكم لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج، فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه الأخت المستمعة نورهان رمضان شعبان علي من محافظة المنيا. نورهان رمضان شعبان علي من محافظة المنيا. أما الآن فنستمع إلى إعادة لسؤال اليوم من المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة.
2: الإحرام هو أول ركن من أركان الحج والعمرة، وهو نية دخول النسك. والإحرام ليس مجرد لباس أبيض يرتديه الحاج، بل هو عهد مع الله عز وجل وإعلان الاستسلام الكامل لرب العالمين، والانتقال من عالم العادات إلى عالم العبادات، حيث يلتزم الحاج بترك بعض المباحات تعظيما لشعائر الله. كما أن الإحرام يظهر معنى المساواة بين الناس، حيث يلبس الجميع لباسا واحدا، فلا فرق بين غني وفقير، ولا أبيض ولا أسود. ومن شروط الإحرام النية الخالصة لله تبارك وتعالى، ومحل هذه النية القلب وليس اللسان فقط. والنية في الحج تتوجه إلى تحديد النوع الذي يختاره الحاج من أنواع الإحرام الثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. والإفراد هو أن ينوي الحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا، والتمتع هو أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج فيقول لبيك اللهم عمرة، لأنه يبدأ بأداء العمرة ثم يتحلل منها قبل الإحرام بالحج. وأما القران فهو أن يجمع بين أعمال الحج والعمرة في إحرام واحد فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويبقى المفرد والقارن على إحرامهما إلى يوم النحر. ومن واجبات الإحرام التجرد من المخيط بالنسبة للرجال، فيجب عليهم ارتداء إزار ورداء أبيضين غير مخيطين. أما بالنسبة للنساء فيلبسن ملابسهن الشرعية المعتادة. ولا بد من الإحرام من الميقات المكاني المحدد شرعا، ويستحب الاغتسال قبل ارتداء ملابس الإحرام تطهرا واستعدادا لدخول الحرم الشريف. ويستحب أيضا صلاة ركعتين قبل الدخول في نية الإحرام. والسؤال الرابع عشر: اذكر آية من كتاب الله عز وجل في بيان ما يجب على الحاج المتمتع من هدي أو صيام.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، سؤال جديد هو السؤال 15 من أسئلة مسابقة أذان الحج، يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 8:45 من صباح يوم غد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة القلم للقارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ طه الفشني، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة القلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله عز وجل ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر، رواه النسائي، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم.

Yeah.

Well, sir,

or is there

Yeah.

فجعله إذا تمت.

ربنا ليوفقنا

بل

آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، نسألك اللهم أن تغفر لنا. 47 دقيقة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة.

Tchau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن موعد أذان العشاء يحين بمشيئة الله تعالى في 9:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف الساعة نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة فاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من آيات الله البينات من سورة فاطر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت من الثامنة وتستمر حتى الحادية عشرة إن شاء الله تعالى. معكم خلال هامل الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. إخوة الإيمان والإسلام، نتمنى لكم وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد قليل إخوة الإيمان، نستمع إلى ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وما تيسر من سورة البقرة. يقدم لهذه الرواية وهذه التلاوة فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 79 بعد 100 إلى الآية 121 بعد 102 من سورة البقرة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. قرأ الدوري بإثبات الياء وصلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قرأ الدوري بإمالة الناس هكذا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكذا أمال قوله تعالى: من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى: كذلك جزاء الكافرين. أمال الألف بعد الكاف هكذا: كذلك جزاء الكافرين. قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قرأ الدوري بالرفع والتنوين قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هكذا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. على أن رفث اسم لا العاملة عمل ليس، وفسوق معطوف على رفث، والرفث هنا المواعدة للجماع والتعريض للنساء به ولو بالإشارة. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قلل الدوري التقوى وأثبت الياء من واتقون وصلا هكذا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أمال لفظ الناس وقلل لفظ الدنيا، هكذا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكذا أمال قوله تعالى النار من قوله تعالى وقنا عذاب النير. قوله تعالى وهو ألد الخصام أسكن الهاء هكذا وهو ألد الخصام، وقصر الهمزة من قوله تعالى رؤوف في قوله تعالى والله رؤوف بالعباد، وقصر الهمز لغة من اللغات ومعناه مزيل لأسباب البلاء والشقاء سبحانه وتعالى. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قرأ الدوري بإسكان الطاء هكذا ولا تتبعوا خطوات الشيطان على التخفيف، وخطوات الشيطان هي طرائق الشيطان ومسالكه. قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سهل الدوري الهمزة الثانية أو أبدلها واوا هكذا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرأ الدوري برفع العفو هكذا قل العفو كذلك يبين الله لكم. جواب ما الاستفهامية أو الموصولة خبر مبتدأ محذوف تقديره الذي ينفقونه العفو، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للنيس والحج

أتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.

واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون

في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو

بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون.

والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو،

والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

0: صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 79 بعد المئة وحتى الآية 21 بعد المئة الثانية من سورة البقرة، وبرواية الدوري استمعنا إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان الحكمة من أداء بعض مناسك الحج، نستمع الآن إلى هذا الحديث لفضيلة الدكتور أحمد محمد قاسم، أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلقد أنعم الله على المسلمين بنعمة الحج، إذ به يحصل المسلم على المنافع الكبرى في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال أيضا: وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. فالحج فيه امتثال وطاعة لله عز وجل في المظهر والمخبر. فالحاج حين يحرم يتجرد من المخيط ويكون كمن زهد في الدنيا وانصرف عنها وأقبل على الله مستجيبا له متضرعا إليه تائبا من الذنوب نادما على فعلها. ولا شك أن الله تعالى يقبل على من أقبل عليه، ويقبل توبة التائبين النادمين الصادقين. فإذا ذهب الحاج إلى مكة فإنه يتذكر دعاء إبراهيم عليه السلام حين ترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهناك يرى الحاج دعوة إبراهيم وقد أجيبت، فالآلاف والملايين تفد إلى تلك البقعة المقدسة تجلب الخيرات إليها وتحصل على المنافع العظيمة. هناك يرى الحاج ماء زمزم وقد تفجر في تلك البقعة الصخرية بعد أن ظمأ إسماعيل وهرولت أمه ساعية بين الصفا والمروة تبحث له عن الماء بعد التردد بين الذهاب والعودة 7 مرات بين الصفا والمروة، وإذا بها ترى الماء ينبع من زمزم بجوار إسماعيل في وسط الأرض المجدبة بين الجبال الشاهقة، ولا زالت المياه بها جارية من عهد إسماعيل إلى اليوم. من شرب منها كانت شفاء له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وحين يرى الحاج بيت الله الحرام يتذكر امتثال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لأمر الله بإعداد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من حجاج بيت الله الحرام، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: تحت عنوان الحكمة من أداء بعض مناسك الحج، حدثنا الأستاذ الدكتور أحمد محمد قاسم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
5: أهلا ومرحبا بك.
4: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 67 والآية 68 من سورة هود.
5: يقول الله تعالى في الآية الأولى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. عرفنا موضع الوقف الأول في هذه الآية كان على كلمة الصيحة، وعرفنا حكم الوقف، لكن هذا الوقف كان محل اختلاف بين علماء الوقوف، فهناك من قال بالوقف وهناك من قال بالوصل، فما هو مصوغ من قال بالوصل؟
6: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أما بعد. فأما علة الوصل فيحتمل أن تكون الفاء في قوله تعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين عاطفة سببية، فإن إصباحهم على هذه الحالة مسبب عن أخذهم بالصيحة عذابا لهم، فالفاء دالة على السببية، وما كانت الصيحة إلا بسبب كفرهم وتكذيبهم على التحقيق، فيكون إصباحهم على هذه الحال بسبب كفرهم وتكذيبهم على التحقيق. وإن شئت فقل إن قوله تعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين مترتب على ما قبله، ترتيب النتيجة على السبب، فالفاء في قوله تعالى فأصبحوا تفيد التعقيب والنتيجة، أي حصول الصيحة أعقبه مباشرة سيرورتهم جاثمين، وهذا يجوز وصل الجملتين كما تقرر. وبذا فالوقف على قوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة جائز، إلا أن الوصل أولى، لأن ما بعده مترتب عليه بالفاء الدالة على التعقيب، فبين الجملتين تعلق معنوي قوي، والمعنى يصور القرآن الكريم حال هؤلاء الظالمين تصويرا يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ، فيقول ربنا جل في علاه وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي وأخذ الذين ظلموا من قوم صالح عليه السلام العذاب عن طريق الصيحة الشديدة التي صيحت بهم بأمر الله تعالى، فأصبحوا بسببها في ديارهم جاثمين، أي هلكا ساقطين على وجوههم بدون حركة. وقدم قوله تعالى في ديارهم على جاثمين للتشويق بذكر الديار، ثم بذكر حالهم فيها، وللاهتمام بذكر أنهم في ديارهم لم يتحركوا منها ولم يغادروها، وغرضه تصوير شدة العذاب وسرعته، حتى أنه عاجلهم فلم يستطيعوا حراكا فأصبحوا في ديارهم لاصقين على الأرض غير قادرين على الحركة والهرب.
5: نقف على رأس هذه الآية أم نصلها بالآية بعدها؟
6: والوقف على رأس هذه الآية جاثمين مختلف فيه بين المنع والوقف، فعلة من قال بمنع الوقف فعلى اعتبار أن جملة كأن لم يغنوا فيها إما نعت لما قبلها ولا يفصل بين النعت والمنعوت، وإما بدل من واو الجماعة في قوله تعالى فأصبحوا. وقال الإمام السجواندي جاثمين لا، أي وقف ممنوع، ثم علل قائلا لكاف التشبيه بعدها، حيث شبهت الآية الكريمة حال إيقاع العذاب بهم واستئصالهم بحال من لم يكن له حياة أصلا. وقد سبقه ابن الإخشيد إلى عدم الوقف قائلا جاثمين آية ويوصل إلى كأن لم يغنوا فيها، فيقرأ هكذا: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها.
5: نعم، وما هي حجة من يجوز الوقف على رأس هذه الآية جاثمين؟
6: وأما من يجوز الوقف على رأس الآية جاثمين فعلى اعتبار أن الكاف في قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها متعلقة بمحذوف، أي بادروا أو هلكوا أو صاروا. ويرى بعض أهل الإعراب أن جملة كأن لم يغنوا فيها مستأنفة. وأيضا جواز الوقف لرأس الآية أي أن رؤوس الآية في نفسها مقاطع.
5: نعم، نأتي إلى الآية 68 من سورة هود، يقول الله تعالى كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
6: في هذه الآية وقفان، الوقف الأول على فيها من قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها، واختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو تاما، والراجح أن يكون الوقف كافيا أو تاما. أما وجه كون الوقف كافيا فعلى اعتبار أن جملة ألا إن ثمود كفروا ربهم استئنافية، أي ألا إن هؤلاء الظالمين من قبيلة ثمود كفروا نعمة ربهم وجحدوها. وأما وجه كون الوقف على قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها تاما فعلى اعتبار كون جملة ألا إن ثمود كفروا ربهم ابتدائية صدرت بألا التنبيهية، أو صدرت بألا الاستفتاحية، وهذه الجملة المبدوء بها بعد الوقف سواء أكان الوقف تاما أم كافيا صدرت بألا الاستفتاحية ثم تلاها إن المؤكدة، وذلك لأمرين: الأمر الأول التنبيه على ما استحقوه من العذاب لمن يعقل فيسأل عن ذلك، فإن ألا تقال عند الأمور المهمة الهائلة وهي لنفي الغفلة، وفيها إثبات المعنى بعد نفيه، وهي آكد من إثباته مجردا من النفي. والأمر الآخر تنبيه السامع فلا تأخذه الغفلة عن الأمر المهم الصادر عن المتكلم، وليكون استقبال الكلام استقبال المستفيد. والمعنى العام للجملتين الموقوف عليها والمبدوء بها بعد الوقف، ترى أن الآية شبهت حال إيقاع العذاب بقوم صالح عليه السلام واستئسالهم بحال من لم يكن له حياة أصلا، أي كأنهم لم يقيموا في بلادهم أو ديارهم. ألا فانتبهوا أيها القوم إن ثمود كفروا ربهم، وصرح بكفرهم مع كونه معلوما تعليلا للدعاء عليهم بقوله تعالى ألا بعدا لثمود.
4: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

إخوة الإيمان والإسلام، تتجلى حقيقة الحج كمعراج رباني تبدأ أولى رحلاته من فيض التلبية، تلك الاستجابة المقيمة في رحاب الطاعة التي لا تنفك عن قول لبيك إقرارا بإسعاد بعد إسعاد، وإيقانا بأن الخير كله منه سبحانه، حيث ينسلخ الحاج من حوله وقوته ليقدم المشيئة الإلهية على كل قول وعهد، مبرئا لسانه من زلل اللغو والرفث والفسوق ومنغصات الغضب. إنها رحلة تذوب فيها فوارق عيش الجسد الفاني المنشغل بالشهوات، لتنتصر حياة الروح الباقية بالأنس بذكره سبحانه وتعالى ومحبته، إذ يدرك المحب في تلك المشاعر أن نعيم العيش الحقيقي وطمأنينة القلب لا تكونان إلا برضا الله تعالى، حين يترقى العبد في مدارج الرضا ويشتاق للقاء ربه تعالى. إنها معراج حقيقي للأرواح التي ترحل عن دنيا الفناء لتستقر في رحاب البقاء. التاسعة وثماني دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد النداء لصلاة العشاء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان فجر غد إن شاء الله يرفع في 4:23، وتشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:02 إن شاء الله تعالى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الرحلة التعليمية مع كتاب الله تعالى، نتعلم كيف يتلى. وتلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 26 من سورة لقمان.
3: ونذكركم أيها الإخوة أن سورة لقمان سورة مكية، آياتها 34، وترتيبها في المصحف الشريف 31.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لله ما في السماوات والأرض
1: إن الله هو الغني الحميد
0: إن الله هو الغني الحميد
1: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

0: والبحر يمده
1: من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
0: والبحر

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أي الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 31 من سورة لقمان، ويبقى لنا لقاء واحد مع هذه السورة الكريمة.
3: أيها الإخوة، وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: يمده،
3: يزيده وينصب إليه،
2: سبعة أبحر.
3: والمراد بالأبحر السبعة هنا أنها مملوءة بالماء.
2: ما نفدت،
3: ما فرغت وما فنيت.
2: كلمات الله،
3: مقدوراته وعجائبه أو معلوماته.
2: يولج،
3: يدخل.
2: أي الإخوة المؤمنون، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حالة التفخيم في حرف الراء.
3: وقلنا إن هذه الحالة لها أقسام، هي إذا كانت الراء مفتوحة، وإذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها مفتوحا أو مضموما. واليوم أيها الإخوة نتناول القسم الثالث، وهي إذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها مكسورا وكسرته عارضة.
2: ومعنى كسرته عارضة أي ليست هذه الكسرة كسرة أصلية.
3: مثال ذلك
2: كلمة ارجعوا،
3: وكلمة من ارتضى،
2: وكلمة ارجعي.
3: أيها الإخوة، غدا إن شاء الله نوضح لكم تفصيل الحكم في هذه الكلمات، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما البدن التي جعلها الله من شعائره؟ وكيف تكون البدن من شعائر الله كما في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. البدن جمع بدنة بالتحريك، والمراد بها هنا الإبل والبقر، وذلك ما قاله جمهور العلماء من أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، كما جاء في حديث مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة. وهي من شعائر الله تعالى في الحج، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها علامة من علامات دينه في الحج. وهذه الآية امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بأن خلق لهم هذه البدن وجعل ذبحها من أعلام الدين ومظاهره، ويسر لهم إهداءها إلى البيت الحرام تقربا إليه سبحانه وتعالى. وهي حينما تهدى إلى بيته تكون من أفضل ما يهدى إليه. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: تبذل.
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نعيش في رحاب ترتيل مبارك برواية ورش عن نافع، بدءا من أول سورة الشمس وحتى ختام سورة الناس ودعاء ختم القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة برواية ورش للدكتور عبد الكريم صالح.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وفيما يلي بيان بعض القراءات. أولا، القراءات الفرشية في هذه التلاوة، قوله تعالى: ولا يخاف عقباها، قرأ ورش فلا يخاف بالفاء مكان الواو، وهو مكتوب بالفاء في مصاحف المدينة ومصحف الشام، وتوجيه ذلك للمساواة بينه وبين ما قبله. قال الإمام ابن خلويه: والحجة لمن قرأه بالفاء أنه أتبع الكلام بعضه بعضا، وعطف آخره على أوله شيئا فشيئا، ومن قرأه بالواو فإما أن يكون للحال أو للاستئناف، وله في عقباها التقليل قولا واحدا، وهذا من أصول القراءات فيقرأ هكذا: فلا يخاف عقباها. قوله تعالى: أولئك هم شر البرية، أولئك هم خير البرية، قرأ ورش البريئة معا بالياء ثم همزة مفتوحة، وحينئذ يكون المد متصلا فيمده ست حركات، فيقرأ هكذا: أولئك هم شر البريئة، أولئك هم خير البريئة. وتوجيه ذلك أن من قرأ بالهمز من برأ الله الخلق، ومن قرأه بترك الهمز فمن البري وهو التراب. وأيضا وجه تحقيق الهمز على الأصل وحذف الهمز لإرادة التخفيف، قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قرأ ورش وامرأته حمالة الحطب، على الخبر أي هي حمالة الحطب. ومن قرأ بالنصب فعلى الذم، أي أذم حمالة الحطب، وقيل على الحال. قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، قرأ ورش كفؤ أحد، بإبدال الواو همزة، وإبدال الهمز وتحقيقه لغتان، والمعنى الله عز وجل لا نظير له، فيقرأ هكذا: ولم يكن له كفؤا أحد. ثانيا، القراءات الأصولية في هذه التلاوة فكثيرة، منها إبدال الهمزة واوا ساكنة مدية كما في موصدة، وأيضا ما قول، وكذلك النقل كما في قوله: قد أفلح ألمين الإنسان، ونحو ذلك. وأيضا له التقليل كما في رؤوس آي سورة الشمس والليل والضحى، إلى غير ذلك من الأصول التي ستظهر أثناء التلاوة. وأنبه المستمع الكريم إلى أن قوله تعالى: كلا لئن

0: هذا لا يعده المدني الأخير رأس آية، فهو غير معدود لورش، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

لا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره.

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر،

تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلق

فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو

كَلَّا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم.

بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما

فاعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا.

وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه، ونور ما تلوناه، إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع دعاء ختم القرآن الكريم بعد أن رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد برواية ورش عن نافع من أول سورة الشمس وحتى ختام سورة الناس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة هاء ألف لام، بعثت برسالة تقول فيها: توفي أبي وله معاش، ونحن أبناء من زوجة أخرى، ومنا من هو متزوج ومنا من لم يتزوج، فالمعاش يصدر لغير المتزوجات أو للمطلقات أو الذين ليس لهم معاش. فتقول: كان لي أختا متزوجة، وعندما مات أبي أرادت أن تنفرد بهذا المعاش، فطلقت نفسها من زوجها عند المأذون، وحملت وثيقة الطلاق وقدمت أوراقها لجهة التأمين والمعاشات، وبالتالي صرفت المعاش، ثم عادت إلى زوجها وعقدت زواجا جديدا عرفيا، أي غير معلن للناس، وهي تخفي هذا الزواج. وعندما يشتكي أحد الأشخاص تبحث الجهات الحكومية فتجدها مطلقة، وأن ما قدمته من أوراق صحيح، وطلاقها طلاق موثق. فما حكم تصرف هذه الأخت، وما حكم المال الذي تتقاضاه من الدولة بغير حق؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يا أختي الكريمة، هذا التصرف تصرف غير مشروع وشائن، يعني تطلق المرأة نفسها وتسمى مطلقة في مقابل حصول على مال ليس حقا لها، فتتحايل فيه على الدولة وتتحايل فيه على أصحاب هذا الحق الحقيقيين. هذا طبعا كسب حرام، ومعروف أن مصيره هو عدم طهارة هذه الإنسانة في معاملتها وفي أرزاقها، ومع هذا المال المستيقن بأنه مال غير مشروع. أما الأمر عليها أن تتنازل عن هذا وتذهب وتقول: أنني عقدت عقدا جديدا عليه، وبالتالي أنا لا أستحق هذا المعاش. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه أنت متحيرة هل تقومين بالإبلاغ عنها وهي أختك فتتحرجي؟ والله في الحقيقة عليك أن تقومي بتنبيهها مرة واثنين وثلاثة لكي تعود راضية ودون أن يصل الأمر إلى هذا المستوى. ولكن ماذا لو أصرت على هذا وهي تظلم المال العام وتظلم الباقي المستحقين؟ ما دامت عنيدة وتصر على هذا الظلم فلا بد ولا مفر من إبلاغ المسؤولين وإحضار شهود على أنها لازالت في علاقة قائمة مع زوجها على هذا النحو. ثم ننتقل للنقطة: هل زواجها العرفي مرة ثانية من زوجها كان زواجا صحيحا، يعني بعلم أهلها وفي شهود وفي علنية، ولا الأمر سري فالناس مش عارفين هي بتروح للراجل ده تاني ليه بعد ما طلقها؟ هل ده علاقة آسمة أم علاقة مشروعة؟ فقد وضعت نفسها في موضع الشبهة والتهمة، وعليها أن تتخلص من هذا الأمر، فيعقد عليها زوجها مرة ثانية، تكون قد طلقت وحسبت الطلقة وتعود إليه وتتوقف عن هذا الفعل غير المشروع. هذا الله الجميع لما فيه الخير والبعد عن الحرام، وبالله التوفيق.
5: أما الرسالة التالية مستمعينا فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: رزقني الله الحج هذا العام، وأريد معرفة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته لمناسك الحج. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الله عز وجل في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به، فعليه أن يجتنب كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، وهذا يقتضي منهم أن يتعاونوا جميعا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد جاءت شريعة الإسلام مقررة الحض على فعل الخير، فقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن التزود بالزاد الروحي لا يتنافى مع التزود بالزاد المادي متى توافرت التقوى، فقال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم أرشد سبحانه وتعالى إلى ما يجب على الحجاج عند الانتفاع من عرفات إلى غيرها، فقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي فإذا ما انتهيتم من الوقوف بعرفات واندفعتم منها بسرعة وتزاحمتم إلى المزدلفة، فأكثروا من ذكر الله تعالى ومن طاعته عن طريق التلبية والتهليل والتسبيح والتكبير والدعاء، كما في قوله: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن هناك مجموعة من الآداب والأخلاق ينبغي على من وفق لأداء الحج أن يتبعها وأن يحافظ عليها، ومنها التعاون على البر والتقوى، والإكثار من ذكر الله تعالى من التلبية والتهليل والتسبيح والتكبير والدعاء، وتجنب كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء، والصبر والمصابرة وتحمل الآخرين ومساعدتهم، وعدم المزاحمة عند استلام الحجر الأسود، ومحاولة خروج الإنسان عن أحوال الدنيا وما فيها، والذهاب بالنفس بعيدا إلى ما عند الله تعالى وما يحبه الله عز وجل. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي وتحيات عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المستمع الكريم، عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقام، وسرى إلى الأقصى الشريف بليلة، ثم التقى بالمرسلين إماما. إن الصلاة على النبي محمد تكفي الهموم وتغفر الآثام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق. واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. أخي المستمع الكريم، لا تنس حظك من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها وكل الليالي والأيام، فإنها أفضل ذكر في أفضل ليلة ويوم على أفضل رسول، لتفيض البركات علينا بذكر جنابه الشريف. أتدري ما بعض هذه البركات؟ منها أن يصلي الله تعالى عليك بكل صلاة 10، ويرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ويغفر الله ذنبك ويكفيك همك، ومن كفاك همك فقد تولى أمرك.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مناسك الحج والعمرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بوفد الله إلى بيته، ومرحبا بمن آمن به وأسلم له وأتم ركن الختام للإسلام. وركن الختام للإسلام استكمال نعمة الله على الإنسان، لأن هذا الركن يتطلب كثيرا من مقوماته، يتطلب عافية البدن لقدرة على الحركة ومشقة السير وتعب السفر، ويتطلب زادا ويتطلب راحلة، ويتطلب أن يترك الحاج لكل من يعوله في بلده قوته إلى أن يعود. فالذي يمكنه الله من كل ذلك يكون قد أتم عليه نعمة ربوبيته، لأن نعمة الربوبية سبقت نعمة الألوهية، فنعمة الربوبية عطاء من الله، والذي يعطيك لا يطلب منك أن تقول له لبيك، ولكن الذي يطلب منك هو الذي يتطلب أن تقول له لبيك. فالعطاء مناولة من أعلى لأدنى، ولكن طلب الألوهية هو الذي يحتاج إلى مغالبة النفس في افعل كذا وهو لا يحب أن يفعل، ولا تفعل كذا وهو يحب أن يفعل. إذن فمرحلة التكليف في افعل ولا تفعل هي التي تتطلب أن يقول العبد فيها لبيك يا ربي، أي إجابة لدعائك لي. وأما عطاء الله له في النعمة فلا يتطلب منه أن يقول لبيك. والمؤمن حين يهتف بشعال الحج في قوله لبيك اللهم لبيك، نلاحظ أنه يجيب الله، وإجابة الله إنما تتطلب أن يخرج الإنسان عن اختياره فيما يرى أنه مريح له وأنه مسعد. والحق سبحانه وتعالى لم يكلف بفعل ولا تفعل إلا بعد أن أدى هو ربوبية كاملة خلقا للإنسان من عدم، وإمدادا له من عدم، ومعونة له على الحركة بطاقات وأجهزة وانفعالات، وكون منفعل له انفعل معه. ولذلك لا يطلب الله منا إلا بعد التكليف، وقبل التكليف يظل عطاء الربوبية سائدا، كما ظل عطاء الربوبية للكافر أيضا. فحين يقول المؤمن لبيك، أي إجابة بعد إجابة، لا يقول لبيك يا ربي أولا، وإنما يقول لبيك اللهم، أي لبيك فيما كلفت به وأخرجتني عن مشتهيات نفسي في افعل كذا ولا تفعل كذا. فكأن المؤمن حين يقول لبيك اللهم يرحب بالتكليف من الله. ومعنى الترحيب بالتكليف من الله أن المؤمن أصبحت له شفافية يدرك بها أن الله لا يكلفه إلا أمرا محبوبا إليه، لأن النعمة حين تكون من الرب نعمة متفق عليها في أنها مسعدة للمنعم عليه. ولكن عطاء الألوهية في فعل كذا ولا تفعل كذا هي مسعدة في المعطي، مسعدة من المكلف، ولكن المكلف قد يأخذها بمشقاتها فتصعب عليه ولا يستطيع أن يحمل نفسه عليها، فحين يعلم أن الله لم يكلفه لحاجة منه إلى تكليفه، وإنما يكلفه إلى أمر ينفعه، فذلك أيضا من عطاءات الربوبية أن يكلف. فالولد الذي يطلب من أبيه أن يمده بأسباب خيره ونعيمه ورفاهته لا يشك في أن ذلك أمر يسعده، والمعطي وهو الأب والمعطى له وهو الابن يتفقان في ذلك، ولكن الخلاف إنما ينشأ في أوامر التكليف من الراعي أو من الوالد. أوامر التكليف: لا تفعل كذا يا بني، لا تعبس بهذه، أد واجبك، قم صلي، لا تعاشر أهل السوء. كل فعل يطلب منه أو فعل يكف عنه يكون فيه مشقة على النفس. فالولد الذي يدرك أن أباه يحبه ويعلم له ما ينفعه في حياته يستقبل كل تكليف، وإن شق عليه لأنه يخرجه من اختياره يستقبله بالعشق ويستقبله بالرضا. فكذلك حين يقول المؤمن: لبيك اللهم لبيك، إنك يا ربي إن أخرجتني إلى مشقات، أول هذه المشقات أن أترك بيئتي وأن أترك وطني الذي ألفته وأنست به، وأن أترك أهلي وأن أترك ولدي وأن أترك مالي، وأن أتحمل مشقات السفر، وأن أخرج من بزة نفسي وهيئتها التي تصوره وتصور مقامه في مجتمعه، وأن أمتنع عن أشياء كثيرة أحلها له الله. كل ذلك مشقات. فالذي يتنعم بصيد لا يصيد، والذي يتنعم بطيب لا يتطيب، والذي يتنعم بنكاح لا ينكح، والذي يتمتع بخلع شجرة لا يخلعها، أدب مع الكون كله، مع جماده ومع نباته ومع حيوانه، وأدب مع الخلق جميعا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق. كل تلك مشقات، هذه المشقات يستقبلها المؤمن ويقول: لبيك يا ربي، إجابة بعد إجابة، لأنني أدركت أنك لا تكلفني إلا بالخير يعود إلي وإن كان في ظاهره مشقة. والحج حين يقول لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك، يشير إلى عطاءات الربوبية، لأنه ما دخل في استطاعة الحج إلا بإمكانيات متوفرة له. هذه الإمكانيات عاشها المؤمن إيمانا بها حين سمع من رسول الله: بني الإسلام على خمس، فآمن بأن الحج ركن من أركان الإسلام، فعاش معه وقربه إليه أنه يتجه إلى بيت ربه كل يوم خمس مرات، وذلك شغل الفؤاد في كل يوم خمس مرات بذلك البيت، فهو لا يزال عائشا في مواجيده، عائشا في نفسه، عائشا في تفكيره، عائشا على أمل أن يؤديه ليتم به نعمة الإيمان بالله وأركان الإسلام لله. فإذا ما دخل في باله ذلك أعد نفسه إعدادا حركيا في الحياة ليفوز بهذا. والإعداد في حركة الحياة إنما يتطلب مجهود طاقة، ومجهود الطاقة معان من الله بالقوة ومعان من الله بالعافية، ويتطلب إخلاصا في مجهود الطاقة، لأن الزمن الذي يتحرك فيه الإنسان يكون له عطاء على قدر زمنه، يعمل اليوم ليقوت نفسه اليوم، فحركته اليوم متسع لانتفاعه بآثار هذه الحركة في اليوم، ولكنه لا يبقى له شيء بعد ذلك لينتفع به في زمن آخر، وتكون له وحده. فإذا ما اتسعت طاقته وطموحه استطاعت أن تأتي حركة اليوم بما يكفي اليوم لذاته ويكفي اليوم لمن يعوله أيضا، إذن فذلك امتداد لطاقة الحركة. فإذا ما أراد أن يحج لا يصنع ذلك ليعطي حركة اليوم قوت اليوم ولا قوت من يعول، وإنما يعطيه وفرا يستطيع أن يدخره فترة من الزمن يتسع لها الحج، شهرين أو ثلاثا أو شهرا على حسب مقتضيات المواصلات والإقامة. فلا شك أنه يربي طاقته في العمل تربية تتسع ليومه وليوم من يعول ولوفر يستطيع أن يأتي له بعد ذلك بأن يكون حجة. إذن فالمؤمن حين يستعرض مناسك الله وأركان الإسلام يدخل على حركة العمل وفي باله الأشياء الأخرى ليعمل لها، لأنه لو اقتصر على الحركة ليقوت زمنها أو ليقوت زمنها لمن يعول ولا وفر عنده فلا يستطيع أن يعمل شيء، لا يستطيع حتى أن يزكي. ولكنه إن أدخل مثلا الزكاة والحج في باله ضاعف من حركته، وضاعف من حركته بحيث يفعل على قدر طاقته لا على قدر حاجته، لأن حاجات المؤمن لا تنتهي إلا بأن يتمم أركان إيمانه بالحج، فلا بد أن يوفر في حركة كل يوم ما يعينه على ذلك. ولذلك نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد من المؤمن أن ينفعل مع مادة الحياة ليقوت نفسه وليقوت من يعول وليقوت أيامه التي لا عمل له فيها إلا النسك، نلحظ ذلك في قوله والذين هم للزكاة فاعلون. هم للزكاة فاعلون، لم يقل هم للزكاة مؤدون، وإنما هم للزكاة فاعلون، أي أنه ساعة يفعل وضع في ذهنه الزكاة. وما دام وضع في ذهنه الزكاة أي أن يعطي شيئا من ماله لغير القادر على الحركة، عوض غير القادر بحركة منه، فيعمل وفي باله أن يزكي، يبقى يعمل عمل مضاعف يتسع له ويتسع لمن يعول ويتسع أيضا لغير القادر. فكذلك في الحج يجب أن يلحظ أن حركته يجب أن تكون على قدر طاقته وطاقته المجهدة وطاقته الملحة، وإذا ما كانت له هذه الطاقات عافية وإمكانيات فتلك نعمة من الله، هذه النعمة تستحق أن يحمد الله عليها. ولذلك يقول لبيك اللهم لبيك إن الحمد لأنك الذي أعمتني بالطاقة والقدرة والإمكانيات وأمتعتني بالزاد وبالراحلة وبنفقاتي مدة غيابي عن مقر حركتي وبنفقة عيالي، فلك الحمد على ما أنعمت علي بكل هذه النعم. وهنا يلاحظ أن الشعار دقيق التركيب، لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة، وكان السطحي في التعبير أن يقول إن النعمة والحمد لك، لأن الحمد لا يكون إلا على نعمة، لكن هنا الحمد وبعد ذلك ألوى النعمة. لماذا؟ قال لك لأنك إن حمدت إنما تحمد على نعمة سبقت، ومن تمام الحمد أن تحمد على أنك حمدت الله، يبقى إذن فيه نعمة أخرى وهي نعمة أولى تحمد الله عليها، ونعمة ثانية أن يكون من تمام إنعام الله عليك أن تحمده على نعمة الحمد. إذن إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعمة الله التي نحمده عليها بعطاء الربوبية وبمعونته في التكليف في تعليمنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، هذه يجب أن يلحظ المؤمن أنها مستمرة من الله، لأن الله لم تكن عنده كمية عطاءات يعطيها لخلقه ثم ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله لا ينفد، وما دام الملك باق لله فعطاء الله له فيما يحمد عليه وفيما ينعم به، كن أيها المؤمن واثقا به. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائنه ملآنة وخزائنه لا تنفد أبدا. إذن إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقوله لا شريك لك يطمئنك على أنه لا شريك لله ينازعه فيما يريده لك من نعمة تحمد الله عليه ونعمة تعينك على إتمام المناسك التي جعلها الله ركنا من أركان الإسلام. وهنا ألاحظ أن كثيرا من الغير المؤمنين يأخذون على المؤمنين أنهم حين يحج الواحد منهم

حجزت إلا عن قدرة، وما حجزت إلا عن وجد أي غنى وعن مال، وما حجزت إلا عن أمن طريق، وتلك هي استكمالات وسائل الحياة. فكأنك حين تقول الحاج فلان يعني تعلم أن الله أنعم عليه إنعاما اتسع له إيمانا بالله وإيمانا برسوله وإقامة للصلاة والزكاة، لأنه ما دام قد قدر أن يستطيع أن يحج فلا بد أن يكون قد زكى، وما دام قد قدر أن يحج فلا بد أن له صام. إذن فكلمة الحج دلت على أن المؤمن أصبح مستوفيا لكل أركان الإسلام، لأن الله وفاه من عطاء الربوبية ما يجعله أهلا لأن يكون مؤديا لها. وهذا يلفتنا إلى شيء من رحمة الله بالخلق. فمثلا الإيمان الذي لا يتكلف مجهودا ولا طاقة ولا حمل ظهر، لأنه يقين في القلب، واليقين في القلب لا يثقله ولا يتعبه، وإنما يملأه فقط إشراقا ويملأه نورا. ولكن الصلاة التي تتطلب من الإنسان حركة من قيام وقعود قراءة وتسبيح، الله سبحانه وتعالى على قدر ما أعطى من عطاء الربوبية كلف بعطاء الألوهية. فهذا يصلي قائم وقاعد، ومن لم يقدر صلى قاعد، ومن لم يقدر صلى نائم، ومن لم يقدر صلى بإيماء، ومن لم يقدر صلى بخواطر. إذن فالله لا يكلف تكليفا بألوهيته إلا على مقدار ما أعطى من نعم ربوبيته. فكذلك الذي لا يجد شيئا لا يطلب منه أن يزكي، الذي لا يقدر أن يصوم ما يطلبش منه يصوم، الذي يسافر يقول له اقصر السفر افطر. كل هذا دليل على أن عطاء الألوهية في التكليف مناسب لعطاء الربوبية في التشريف. إذن فالحج حينما ننظر إليه نجده متمشي مع ما نزل فيه من قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأنكم بمجيئكم في هذا قد استوفيت كل نعم تكوين حياتك لك، قدرة بدن وقدرة رزق وأمن طريق. إذن فذلك هو الإتمام، لأني لم أكلف إلا على قدر ما أعطيت من عطاء الربوبية. فإذا شاءت حكمتي أن أنقصك شيئا من عطاء الربوبية، فحكمتي أيضا ورحمتي شاءت أن تنقصك شيئا من نطاقات التكليف. ولذلك قلنا أنه يجب أن نفهم أن أركان الإسلام ليست هي أركان المسلم، أركان الإسلام يعتقدها المسلم ولكن ينفذها سلوكا هي شيء واحد، أن نؤمن بالله وأن نؤمن برسوله وأن نصلي ولكن نزكي إن كان عندنا، نصوم إن كانت لنا قدرة، نحج إن كانت لنا استطاعة. فقد يكون الشيء ركنا في الإسلام ولكنه ليس ركنا فيك. ولكن بالحج استوفى الإنسان كل أركان الإسلام، فأدى مطلوبات الألوهية بإفعل كذا ولا تفعل كذا، لأن الله أدى له كل نعم الوجود في حركات حياته بما لا يدع له مجالا للتخفيف عنه. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا إقامة هذه الأركان إنما يطلب منا السوية في التكوين الإنساني. التكوين الإنساني المراد لله الإنسان الخليفة في الأرض. الخليفة معناها أن الله استخلفه لعمارة هذا الكون، ولكن الحق سبحانه وتعالى يتحمل عنه مقومات حياته، فلا يطلب منه في مقومات الحياة الأساسية شيئا لأنه يهابها له. فمثلا الشمس تشرق، الهواء يمر، المطر ينزل، الأرض بعناصرها تعطيك الخصوبة وتعطيك الزرع. وبعد ذلك إن أردت أن ترتقي أنت في فطرية الحياة ارتقاء، فأعمل طاقاتك المخلوقة لربك في الأرض المخلوقة لربك. وإن أردت أن تعيش كما تعيش السوائم تأكل مما تنبت الأرض وتشرب مما ينزل من السماء، فعش عيشة الفقر، عش عيشة الفطرة الأولى. أما إن أردت أن تسعد نفسك إسعادا آخر فافعل مع الأشياء التي خلقها الله لك. والأشياء التي خلقها

0: الله للإنسان لو نظرنا إليها لوجدناها فيه شيء يعطيك وإن لم تطلب منه، وشيء يعطيك إن طلبت منه. والشيء الذي يعطيك وإن لم تطلب منه تستطيع بعد ذلك أن ترتقي رقيا آخر فيعطيك إن طلبت منه. ثلاث مراحل. فالأشياء التي تعطيك مثلا وأنت لا تطلب منها، أنت لا تطلب المطر تقول له انزل لي ويعطيك، لا تطلب ضوء الشمس حرارة ودفئا وإلى آخر ونورا وإشراقا، ما بتطلبش حاجة من دي أبدا، لا تطلب من عناصر الأرض أنها تعطيك، بل هي تعطيك. ولكنك فيه شيء آخر إن فعلت فيه إن فعل لك. فالأرض إن حرستها وبذرت فيها ورويتها أعطتك، وإن لم تفعل لا تعطيك. إذن ففي الكون أجناس تعطيك وإن لم تطلب منها، وذلك الناس فيه سواء والمؤمن والكافر فيه سواء، وأشياء إن فعلت فيها تعطيك. وبهذا يختلف الناس قوة وضعفا وحضارة وارتقاء، فالذين يفعلون فيما ينفعل لهم هم الذين يسودون. فالذي يحرس الأرض ويزرعها ويروي الزرع ويحرص على أن يعطي في الأرض الزرع الذي يناسبها يرتقي، واللي ما يتفاعلش معها ما تديهش. هناك ارتقاء آخر، هذا الارتقاء أن تأتي للشيء الذي يعطيك وإن لم تطلب منه فتطلب منه أنت تنفعل معه. مثلا حينما الطاقة عزت على الناس وفكروا في بديل للطاقة، كان الأول الخشب والقطب، وبعدين طلع الفحم، وبعد ما طلع الفحم طلع مثلا البنزين، وطلع كل دي وسائل طاقة. وبعدين فكروا قال لك ناخد طاقة الشمس. إذن فالشمس كانت تعطيك وإن لم تطلب منها، ولكن بالارتقاءات الثانية أصبحت تعطيك إن طلبت منها، تأخذ من حرارتها الزائدة وتخزن وتستفيد منها. تلك عطاءات من عطاءات الربوبية للخلق، باختلافهم في هذا يختلفون رقيا وحضارة وارتقاء. الإنسان منا حين يفعل فيما ينفعل له يأخذ خيرا من خير الوجود فوق الآخر. هذا الذي يأخذ من خير الوجود فوق الآخر لن يأكل ببطنين ولن يأكل بفمين، وإنما هي وجبة كوجبة الآخر. إذن فما هو الأمر؟ أين يذهب الأمر الزائد؟ الأمر الزائد لا بد أن يفيض قهرا عنه رضي أو أبى إلى الغير. إذن فكل حركات من حركات الوجود هي نافعة، تحرك بها مؤمن، تحرك بها كافر، تحرك بها طائع، تحرك بها عاصٍ، فكل حركة في الوجود حركة نافعة، إلا أن الفاعل إن جعل في باله من وهب هذا يأخذ ثوابا، وإن لم يجعل فيه يأخذ حظه في الدنيا ولا نصيب له في الآخرة. حين يتعالى الناس بالأشياء يريد الحق سبحانه وتعالى أن يخلعهم خلعا من تعاليهم حتى يضمن تعادل الخلق. ومعنى تعادل الخلق الاستطراق الأدبي في الكون. معنى الاستطراق الأدبي إن ما فيش واحد يتعالى على لا أحد يتعالى على أحد. ليه؟ قال لك لأن إن تعاليت على أحد بمظهر من مظاهر حياتك فانظر أهذا المظهر ذاتي فيك أو موهوب لك. والفرق بين الذاتي والموهوب أن الذاتي يظل معك والموهوب يسلب منك. فإن تعالى واحد على واحد بقوة أتدوم له أم من الممكن أن يضعف غدا؟ تعالى واحد على واحد بغنى أم من الممكن أن يدوم له أم من الممكن أن يذهب عنه؟ إذن فكل أمر ليس ذاتيا فيجب أن يضع الله في تشريعه وفي منهجه ما يدك هذا التعالي. دك هذا التعالي اللي احنا بنسميه الأغيار. معنى الأغيار هي الأشياء التي لا تثبت عند مكون واحد، ومدام لا تثبت عند مكون واحد يبقى لابد أن يكون لها مكون أعلى من ذلك الواحد. يبقى إذن كل وسائل تعالية ليست ذاتية فيها وإنما هي موهوبة من الله. فيشاء الحق سبحانه وتعالى بما شرع من أركان في الإسلام أن يضمن ذلك، ليظل الإنسان خليفة في الأرض مش أصيل. لأن الذي يفسد الكون أن الإنسان يظن نفسه إن استغنى أنه أصيل. نقول له إن كنت أصيلا فحافظ على مقومات تعاليك، وما دمت لا تستطيع أن تحافظ على مقومات تعاليك فلست أصيلا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تقوم تقول له ما دام استغنيت بشيء ليس ذاتيا فيك تأدب شوية، وما دام تتأدب شوية تقوم تذكر الواهب لك، وما دام تذكر الواهب لك تبقى تنفذ منهجه. ولذلك كانت أول حاجة في الأركان أن نشهد أنه لا إله إلا الله. أنا وأنت خاضعين لأوامر إله واحد، وما دام أنا وأنت خاضعين لإله واحد ذلك أول مظهرية من مظاهر التساوي. وما دام تساوينا في هذه فالحق سبحانه وتعالى يدعونا إلى إعلان هذا التساوي في أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة. فإذا نودي للصلاة سعى الناس جميعا إلى بيت الله ليؤدوا صلاة. احنا بنتكلم في الجو الإيماني الصادق. سعى الناس جميعا، وسعى الناس لا بترتيب مقاماتهم ولكن بترتيب إهاجتهم للأذان. اللي سمع الأذان وتنه متوجه يروح الأول. كل هذا يدل على أننا جميعا نصدر عن أمر واحد ونهي واحد، فلا تعالي لإنسان على إنسان. وحين يكون الإنسان عبدا لله يكون غيره عبدا لله أيضا، ويقولون دائما عبد غيرك حر مثلك. حتى في البشر لو أن إنسان عنده عبد، هذا العبد عندك انت عبد بس، انما صاحبك ما يقولوش انت عبد، لان انا عبد لغيرك، وما دمت عبدا لغيرك فانا مثلك حر. كذلك الانسان، فاذا ما استحضر الانسان عبوديته لله منع اولا مبدا التعالي. وبعد ذلك قلنا ان الصلاح حين يدعى اليها نذهب جميعا لا باقدارنا في ذواتنا ولكن باقدارنا بالنسبه لمنهج الله. فالذي يسرع خطاه ساعة يسمع إلى المسجد يذهب أولا ليجلس في الصف الأول، ولا يزاحمه من يأتي بعده، ويمنع الله ورسوله أن يتقطع الرقاب ليصل إلى صف لم يؤهله زمنه له. وبعد ذلك أقدار الناس تكون واحدة، فالعظيم يرى من دونه في حركة الحياة يراه وهو ذليل بين يدي ربه، وساجد بجبهته مثله، وضارع إلى الله دعاء. فالعظمة والأبهة خارج المسجد انتهت، وكل واحد منا شهد الغير على مشهد من الزلة لإله واحد. حين يراني من هو أعظم مني في حركة الحياة خارج الصلاة، وأرى من دوني يراني مثله، استطرقت الحياة. واستحى الإنسان بعد ذلك حين أن يخرج أن يظهر عليه التعالي، لأنه سجد لمن سجد له، وركع لمن ركع له، وبكى لمن بكى له، وتضرع لمن تضرع له. إذن فالمساواة هنا واحد. وما دامت المساواة يبقى مبدأ الاستغناء في الخلق لا يتأتى. يريد الحق سبحانه وتعالى بذلك في ركن الصلاة أن يعلن ذلك التساوي، ولكن إعلان التساوي في الصلاة يقولون إنه إعلان بيئي. بيئي يعني إيه؟ يعني كل جماعة في حيز مسجد من المساجد حيشوفوا بعض عبودية وضراعة وخضوع وذلة لله. ويريد الله أن يصنع لهذا الاستطراق مش بيئة محدودة، بيئة عالمية. فعالمية الاستطراق لكل أجناس أهل الأرض، الأمم القوية، الأمم الضعيفة، الغني، اللي في دون، صاحب الجاه، كلهم. ده استطراق يتأتى في يوم الحج الذي نحج إليه وقد نسيت أقدارنا. ولذلك يربي الله فينا مقومات هذا الاستطراق، فيقول إنكم تختلفون في بزتكم، وتختلفون في هيئاتكم، تختلفون في لباسكم، فكل واحد يحدد مكانه في مجتمعه اندامه ولبسه ونوع الأقمشة التي لبسه ونوع التفصيلة اللي بيفصلها ونوع الهيئة التي عليها، مغسولة نظيف ولا مش مغسولة نظيف، مكوية ولا مش مكوية، كل دي البذة دي والهيئة بنختلف فيها مقامات الناس. فيريد الله أول كل شيء في الاستطراق أن نخلع هذه البذة جميعا، وأن نلبس لباسا واحدا لا نختلف فيه أبدا، حتى نطرح أول مقوم لهيئة الإنسان. لأن اللي بيدي النعمة للإنسان إيه؟ أهو ماله الذي في البنوك؟ ماله اللي في الخزنة عنده؟ أهو ضياعه؟ أهي عماراته؟ وأنا حشيل العمارات ولا شيل الشيكات وأقول للناس أنا أهو؟ ما فيش. إنما الذي يبين مكانة الإنسان في المجتمع هيئته وبزته. نقوم نقول له أول حاجة في الهيئة دي والبزة دي تنتهي حتى تفصلها، نقول له ما تتفصلش ما تتقيطش، مش بس قماش لا، ويجيب الإزار والرداء، كلنا بإزار ورداء يكاد يكون كله شكل واحد ويكاد يكون كله نوع واحد. فإذا ما لبسنا انتهت أول مظهرية من مظاهر التمايز والتعالي بالهيئات والبذات. وبعد ذلك يخرجه الله مما ألف من أهل، من ولد، من مال، من قصر، من حياة رتيبة، من وسائل مرفهة في نقله، كل دي يروح خارج منه. وبعد ذلك يعلمه أدب الجوارح. أدب الجوارح يقول له أنت كنت حر في أن تتزين وأنت تطيب وإنك أنت تحلق، لا التزم بقى، أنت بس تزين وتطيب كده وتوضب واستحم إلى أن تحرم. وبعد ذلك دي من جمع أنت حر في أن ترجل شعرك وتعمل مش عارف إيه، إيه وأحسن شعرة تنزل، شوف الأدب، أدب مع الذات، إيه وشعرة تنزل منك، إيه وتعمل مش عارف إيه، إيه الله، أدب في تكوين الذات، وأدب مع الجماد، أدب مع النبات، إيه وتقلع الشجرة دي، الله، إيه وتصطاد الحيوان دي، أدب مع الناس، إيه وتجادل، إيه وتعمل فسوق، إيه كل المسألة دي، إيه أخرجه من كل مقومات تكوينه. مكلمات وطنا، اهلا، مالا، داما، بزة، كل ده خرج. ادب مع الكون من اول النبات، والجماد هيبقى له لسه تانية. من اول النبات نقول له اوعى تقلع الشجره دي، سيبها، اوعى تصطاد دي، اوعى تقاتل واحد، اوعى تجادل واحد، اوعى وتنك رايح علشان انت رايح لبيت ربنا. ايه القالب الحديد ده اللي يجي للانسان؟ الانسان إن هو الإنسان الذي استكمل كل مقومات الحياة، لأنه ما أصبح مستطيعا للحج إلا وعنده كل حاجة، نفقته ولا أن يعود وكل ده موجود عنه. دي يقول له لا اتأدب بقى هنا، الله. وبعد ذلك يذهب إلى البيت، فيذهب إلى البيت يجي أدب من أرقى أنواع الأدب، شوية أحجار الله نصبها في مكان البيت وقال لك طف حواليه، وحجر منها قبله، وإن ما قبلتش هذا الحجر يكفي إنك أنت ولو تسلم عليه إشارة كده، إنما أنت رغبتك إنك أنت لازم تلمس الحجر ده وتقعد تحاول وتعافر علشان تلمسه، وإن ما لمستوش تقول لا لازم أطوف مرة تانية علشان ألمسه. إيش الحجر ده؟ قال لك شوف بقى، لأنك لو نظرت إلى أجناس الوجود لوجدت الجماد ده هو الجنس الأدنى في الوجود. ليه؟ قال لك لأن أجناس الوجود إن تفاوتت فإنما تتفاوت بقدر نقصانها في الخصائص. الإنسان ليه هو السيد في الكون ده؟ لأنه قال إيه متميز عن الأجناس كلها بأن عنده فكر، متميز عن إيه بالفكر؟ عن الحيوان. طب ما الحيوان له أجهزة، له دورة دموية ودورة مش عارف إيه وده كل الأجهزة، لكن ما عندوش الفكر، يبقى أنا خدت خاصية الفكر وهو نقص منه، فصار جنسا أدنى بفقده خاصية الكمال فيه. طب والحيوان زاد عن النبات؟ قال لك عن الحس والحركة ولا؟ طب والنبات زاد عن الجماد في ايه؟ لما قال لك النمو والبتاع، حتة الحجرة تفضل مرمية كده وخلاص وندوس عليها ولا، لكن دوكا بينمو مش في حياة، الله. إذن ففي تعاليات في الأجناس، جنس أدنى يجيله نمو يبقى نبات، يجيله حس وحركة يبقى حيوان، يجيله فكر يبقى إنسان. إذن الإنسان ده هو السيد، عال مدام هو السيد تحته كم عبد؟ الحيوان عبد، بس الحيوان عبد وسيد أيضا، لأن النبات بيخدمه والجماد بيخدمه. يبقى هو عبد لمن هو أعلى منه، إنما سيد لمن هو أدنى منه، لأنه بيأكل من النبات وكل الخصائص اللي في الأرض بتنفعه. طب والنبات أم قال لك سيد بس، عبد للحيوان وعبد للإنسان، ولكنه سيد لمن؟ للجماد، لأن الجماد هو اللي بيديله غذاء وعناصر تكوينه، هو اللي مش عارف بإيه وبتاع الله. طب والجماد ده بقى يا سيدي إيه شغلته؟ قال لك ده عبد للكل، إذن هو أدنى منزلة في الوجود، أدنى منزلة في الوجود. نعم، يقوم الله سبحانه وتعالى أدبني مع نفسي حركة وهنداما، وأدبني مع النبات ما أقلعوش، وأدبني مع الحيوان ما أصطادوش، بقي أن يؤدبني مع الجماد. فخلى حتة حجر كده حطها لي في قلب الكعبة وقول لي ما ينفعش إلا لازم تسلم عليه، يتقبلها يتلمسها يتشور لها. بس الإنسان الأعلى يجي يخضع عند حتة الحجر دي؟ قال لك اهو ده الاستطراق بقى. شوف، نزله من كبرياء سيادته الى ادنى العبيد وهو الجماد. يبقى اذا الانسان استوفى كل الاستطراقات مع الكون، ويصبح عظمه كل فرد في الكون باداء مهمته. ما فيش حاجه عظيمه بذاته، انما عظيمه باداء مهمته. طب وما دام باداء مهمته، ومن له اختيار في اداء مهمته؟ ما فيش الا الانسان هو اللي له اختيار في اداء مهمته. إذن فلا تعالي لحيوان على نبات، ولا لنبات على جماد، ولا لشيء من هذا، إنما التعالي من مين؟ التعالي من الإنسان على هذه الأشياء. ولذلك نجي الركن الخاتم لأركان الإسلام، نقول له إلزم أدبك والزم حدك، وانزل من سيادتك إلى أنك أنت تقف كده هون علشان تمس هذا الحجر، بس علشان ما تفهمش إنه حجر لأنه حجر، لا، ده أنا بدي أنزل الجنس الأعلى إلى أن الجنس الأدنى أصبح مشروطا في الإيمان لك. يبقى الجنس الأدنى منزلته بقت سواء، ولكن إياك أن تفهم إن الحجرية هنا لها ملحظ، لأنني زي ما قلت لك قبل ده جيت لحجر تاني قلت لك ارجمه، عشان أطلع من ذهنك إنني برضو أدي سيادة للحجر. تبقى كل المسائل منتهية في أنه لا جنس أفضل من الجنس إلا فيما يؤدي به كل جنس مهمته، وكل جنس من الأجناس ما عدا الإنسان يؤدي مهمته، فلا تعالي بينها أبدا. عمرنا ما شفناش شجر التفاح جت على شجرة قوطة وتعالت عليه، عمرنا ما شفناش طاووس على الأرنب أبدا. كل شيء في الوجود لازم حد أدبه مؤد لمهمه، الا الانسان. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فاذا ما ذهب الانسان وطاف كده واستشعر بقى ذل العبوديه، ولذلك كثير من الناس يقول لك انا حين ادخل عند البيت او اطوف تنتابني حاله من البكاء لا اعرف لها سببا، ويقعد يبكي كده، تقول له بتبكي؟ لا، هو بيبكي كده. البكاء وهذا غسول لكبرياء ماضيه، على قدر كل دمع كان كبرياء على جنس. فيجي قدام الحتة الكعبة اللي هي شوية الحجر دول والبتاع ده ويقعد يبكي. يبكي معناها ايه؟ ده البكاء ده مظهرية الضعف، مظهرية الحزن. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان بفطرته التكوينية أدرك أنه كان فيه تعاليات متعددة، التعاليات كلها ذهبت، بس جاء من العقل الباطن، هو مش شاعر بيه. ولكن لما يبكي ويقعد يحكي انه بكى بشيء من الفرحه، يحكي انه بكى بشيء من الفرحه، يبقى ده دل على ايه؟ على ان البكاء صنع معه توازن كيماوي في ذاته. شويه الكبرياء اللي كانوا عنده وخلين توازنه انتهم، يبقى يرتاح. فكأن كل تكوين من التكوينات يتأبى على نفسه ان كان على غير ما اراد الله. يقوم ساعة ما يجي بقى ويبكي شوية البكاء دول على قدر ما أسرف وعلى قدر ما أدى وعلى قدر ما خالف، يقوم تلتفت تلاقي نفسه ارتعد، ثم يشتاق إلى ما يبكيه. يبقى نفسه يجي مرة تانية برضه ويروح، ولذلك مش كل مرة يبكي زي الأولى. الأولانية يبكي بقى بحرارة، إنما بعدين يبكي شوي يبكي شوي يبكي شوي يبكي شوي، لحد ما يجي عنده استطراق صفائي، ويجد نفسه وذراته وتكويناته اعتدلت في ذاته. وما دام ذراته اعتدلت في ذاته بقى انسان سوي، وما دام بقى انسان سوي بقى راضي. يجي بقى يلاحظ أن الناس جميعا في هذا المقام وهم لا يزالون في الدنيا كل واحد حوالين الكعبة مشغول بأنه يستحضر يدعي إيه يقول إيه يمشي إزاي وعنده ذهول عمن حوله. ومعنى الذهول عمن حوله أنه لم يعد مشغولا بالخلق لأنه في بيت الخالق. وما دام في بيت الخالق الناس دول ما بقوش في إيه ما بقوش في باله. ولذلك كتير الناس يقول لك يا أخي النسوان والرجالة بيختلطوا في الحج وبتبقى مش عارف إيه. هو حد بيشعر ده تبقى الواحد بيطوف والست في حضنه وله داري هو اللي ست ولا هي اللي ست ما حدش داري بحاجة. فإذا كان هذا ولا نزال في الدنيا وكل واحد مشغول بنفسه. ولذلك السيدة عائشة لما النبي يحكي لها عليه الصلاة والسلام إننا نحشر عراه قالت حالي يا رسول بقى الناس يبصوا البعض عريانين كده قال هو حد فاضي ينشغل بحد ما حدش فاضي. فكذلك نشوف الصورة دي في ايه نشوف الصورة دي في الحج. الإنسان منا حين يكون في بلده يتجه إلى بيت ربه اتجاها مضبوطا يعني نتجه شرق نتجه غرب حسب موقعي من البيت. فمثلا اللي في القسم الشرقي يتجه للغرب اللي في القسم الغربي يتجه للشرق اللي في القسم الشمالي من الكعبة يتجه للجنوب اللي في القسم الجنوبي يتجه للشمال الله واللي في الجهات الفرعية بقى احنا بس بنتكلم على الجهات الأصلية. إذن فلكل مكان في الأرض متجه ثابت. القبلة اللي بنصلي لها هنا هي كل يوم القبلة. إذن فلي في سيالي مع الكعبة اتجاه وخط لأنني غائب مقيم وبعيد عنها يبقى اتجاهي هنا. المقابل لي في ظاهر الأمر أن اتجاهي غير اتجاهي لأنني متجه شمال وهو متجه جنوب وده متجه شرق وده متجه غرب. يبقى علشان دي تتأكد يقول الحق إيه فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني اوعى تفتكر يا اللي قاعد بتروح للشرق ان ربنا في الشرق وانت اللي رايح الغرب ربنا في الغرب ولا مش لا كل حته فيها متجه لمين. فاذا ما كنت غريبا كان لك متجه. انا بتجه مثلا ناحيه الركن اليماني اللي بيتجه ناحيه الركن العراقي اللي بيتجه مثلا ناحيه الركن الشامي. فاذا ما ذهبنا هناك الى اي متجه نتجه احنا كنا بنتجه في الغيب للمكان اللي يوديني كده خط عدل على الكعبة. طب لما اروح عن هناك اروح للمكان اللي انا كنت بتجه ليه في بلدي لا يا سيدي اصبحت الكعبة كلها لك متجهة. فلازم تعظم كل حتة في الكعبة تعظم دي وتعظم دي وتعظم دي وتعظم دي وتعظم. مش تعظم الحتة اللي انت كنت متجه لا لا تبقى لابد ان تطوف. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مناسك الحج والعمرة. أيها الإخوة المؤمنون حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وعنايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الثانية. معكم خلالها من هندسة الهواء عبد الرحمن أحمد ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي هاني عماشة من أسرة المذيعين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من الأرواح التي سكنها وحيك الإلهي وكانت أوعية لهذا الوحي الإلهي إلى خلقك يا رحمن. ساعتنا الآن 11.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، لقد دعانا الإسلام إلى بناء أمة متماسكة، أمة متساندة متعاونة على البر والخير، ومتساعدة على جلب النفع وعلى دفع الضر والشر. وفي ظلال هذه الحياة يتراحم الناس ويتعاطفون، ويربى الفرد تربية سليمة، حيث ينشأ على محبة الآخرين، وعلى تقديم العون لهم عند الشدة، ومواساتهم عند العسرة، والتواضع لهم، وكف شره وأذاه عن الناس. ولنتدبر إخوة الإيمان ما جاء في الصحيحين برواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مربيا وموجها أمته إلى مناهج السعادة والسلامة وتبادل الثقة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
1: الله ربي

أخي المؤمن، إن إدخال السرور على قلب الإنسان له مداخل كثيرة وأسباب متعددة، ولكل حال ما يناسبها من أعمال البر وإسداء المعروف، وإن أبواب الرحمة كثيرة، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإن عمل الخير القليل مع الإخلاص والصدق يكون في ميزان الحسنات كثيرا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن أدخل سرورا وبهجة على أهل بيت من المسلمين لم يرض الله له ثوابا دون جنة النعيم.

أخي المؤمن، ما أجمل البشرى في الحديث الشريف الذي رواه أبو سعيد الخدري وأخرجه الترمذي للموفقين للخير. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. ومن أقوال الحكماء يقول يحيى بن معاذ الرازي ناصحا: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ولي يا لطيف، ألطف بنا بلطفك. اللهم إنا ننتظر فرجك ونرقب لطفك ونرقب منك المن والكرم، نتوكل عليك ففرج عنا كل ضيق، واكشف عنا كل هم، واقض عنا كل دين، وارفع عنا كل داء وبلاء ووباء، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين. اللهم إنا نسألك أن تكفنا بحلالك عن حرامك يا جبار السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا، وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا، وبارك في أهلنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المعجز المتعبد بتلاوته. القرآن الكريم هو وحي السماء إلى أهل الأرض، وحينما تحدثت السماء إلى خلق الله في الأرض تحدثت بهذا الوحي الإلهي المعجز الغزير في معانيه القليل في ألفاظه ومبانيه، إنه كلام الله عز وجل. إخوتنا في رحاب الإيمان، ساعتنا الآن 11:10، بعد قليل نستمع إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما يتيسر من سورة طه. أما الآن فنبقى مع هذا الابتهال المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

عفوا وغفرانا عن الأوزار فاصفح عنك.

قدم المتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، إن القرآن الكريم لا يفتح كنوزه إلا لقلب أقبل عليه بصدق، فمن قرأه نجا، ومن عمل به أجر، ومن حفظه استقام. فما أحلى وأجمل أن يحيا العبد في رحاب وحي الله سبحانه، ليكون قلبه مصحفا يمشي على الأرض، يعمر الدنيا بالحق ويستقبل الآخرة بالبشرى. نبقى الآن مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما يتيسر من سورة طه.

Garfield.

إنك

وأشرك.

Oh!

الزري وأشرك

Well,

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة طه. قرآن السهرة غدا بمشيئة الله تعالى بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل وما يتيسر من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ما أحلى وأجمل أن نردد دائما وفي هذه الأثناء وفي هذه الأيام اللبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فحينما نقول يا أمة الإسلام لبيك اللهم، إنما نحن نجيب على دعاء سابق في الأزل، حينما دعا سيدنا إبراهيم بالأذان أن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فلبى هذا النداء في عالم الذر من لباه، والآن ينادي ويقول أجيب يا ربنا دعوتك لي أن أزور بيتك الحرام وأن أحج إلى بيتك المعمور، اللهم يا ربنا لبيك وسعديك. فيرد الله سبحانه وتعالى لبيك عبدي وسعديك، يا عبدي جئتني من أقصى الدنيا، جئتني من كل فج عميق، جئتني وقد دفعت مالك لي لكي تحج إلى بيتي هذا، فلترجع من هذا البيت وأنت مغفور لك، فلترجع من هذا البيت كيوم ولدتك أمك، فلبيك اللهم يا أرحم الراحمين.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. روي أنه رضي الله عنه لما حج، فلما أحرم اصفر وانتفض ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ألا تلبي؟ فقال رضي الله عنه: أخشى أن أقول لبيك فيقول الله لا لبيك. فلما لبى غشي عليه وسقط عن راحلته. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحج امتثال لأمر الله تعالى واستجابة لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد أمره الله تعالى بأن يرفع القواعد من البيت الحرام وأن ينادي في الناس بالحج. قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: وأرنا مناسكنا، يتضمن دعوة من سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو وابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، لله سبحانه بأن يحقق لهما رغبة تتمثل في أن يوجه الله الناس لأداء مناسك الحج، ومنها أن يطوفوا بهذا البيت وأن يسعوا بين الصفا والمروة إلى آخر المناسك المعروفة. وقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجاء في الروايات أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ هو وسيدنا إسماعيل من بناء البيت، قال له الله عز وجل: اصعد على جبل أبي قبيس ونادي في الناس بالحج. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال تعالى: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأسمع الله صوته كافة الخلائق في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. وفي هذا الأثر الهام يتضح لنا أن المؤمن التقي الورع الذي يخشى الله تراه متغير اللون يرتجف حين يقف بين يدي الله وحين ينطق لسانه بما فيه الخضوع وتمام الانقياد والتسليم لأمر الله. فعلي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم كان من هؤلاء الذين تصفر أبدانهم وترتجف جوارحهم حين يكون في الصلاة وحين يكون مؤديا لمناسك الحج، لذا لقب بزين العابدين رضي الله عنه وعن آل بيت سيدنا محمد أجمعين. فكان يحرص على إرضاء الله بعبادة متقنة لا رياء فيها ولا سمعة، وكان يخشى أن يقال لا لبيك ولا سعديك. فهذا نموذج يقتدى به في الخشية والورع.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعي الكبير سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنهما، روي عن تلبيته في الحج وخشيته من الله العظيم. نتعرف ضيفنا الكريم إلى الحكمة من التلبية، تلبية الحجاج.
2: أولا، صيغة التلبية هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلك هي الصيغة المروية في الحديث المتفق عليه، أي المروي في الصحيحين من رواية الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السلسلة الإسنادية التي سماها الأئمة سلسلة الذهب، بسبب أن كل واحد من الرواة فيها بلغ القمة في الضبط والإتقان. ثانيا، من يتأمل هذه التلبية يلحظ فيها ما يلي: الأول، فيها إشعار للحاج بأنه منذ فارق أهله وهو مقبل على الله تعالى ومتجرد من شواغل الدنيا جميعا. الثاني، فيها إظهار تمام الانقياد لله. الثالث، فيها ثناء على الله تعالى وحمده على فضله ونعمه. الرابع، فيها أن الحمد كله لله تعالى. الخامس، فيها اعتراف وإقرار بتوحيد الله وبتنزيهه عن الشريك. السادس، فيها إعلان الطاعة المستمرة والدائمة لله سبحانه، وكأن الملبي يقول: يا رب أنا مقيم على طاعتك. السابع، فيها إشعار كامل بتحقيق العبودية لله وحده. الثامن، فيها إجابة لنداء الله، فكأن الحاج يقول: يا رب أنا مجيب لندائك في قولك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. التاسع، فيها أن الله وحده هو المالك لكل شيء. العاشر، فيها إقرار بأن النعم التي نحيا بها إنما هي من عطاء الله وفضله. الحادي عشر، تحمل معاني نبذ الفرقة والاختلاف، فالتلبية واحدة ترددها كافة الألسنة التي قدمت من شتى بقاع الأرض. الثاني عشر، بها يستشعر الملبي تجاوب المخلوقات معه، وفي الحديث: ما من ملب إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر. الثالث عشر، فيها إشعار بالتآلف والاجتماع بين المسلمين. كل هذه المعاني السابقة تتضمنها التلبية في الحج.
1: لكن يتساءل كثير من الناس أستاذنا الكريم عن حكم التلبية، تلبية الحجاج.
2: يرى جمهور العلماء أن التلبية في الحج سنة مؤكدة، ومن الأئمة من قال: لا يجب بتركها شيء، ومنهم من قال: يجب عليه أن يذبح فدية يكفر بها عن سيئاته، وأقلها أن يذبح شاة أو كبشا، وتكون التلبية جهرا، ويبدأ الحاج بها منذ أن يلبس ملابس الإحرام حتى يتحلل منها.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. روي أنه لما أحرم اصفر وانتفض ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ألا تلبي؟ فقال رضي الله عنها: أخشى أن أقول لبيك فيقول الله: لا لبيك. فلما لبى غشي عليه وسقط عن راحلته. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض المناسك الخاصة بالحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن الاشتراط في الإحرام. بعد أن علمنا فيما سبق أن من سافر لحج أو عمرة فلابد له من الإحرام، ويجوز له أن يشترط عند الإحرام.
2: ما المقصود بالاشتراط عند الإحرام؟
3: هو أن يقود راغب الحج أو العمرة: اللهم إني أحرمت بالحج لله تعالى، إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولا فرق في الاشتراط بين الإحرام للحج أو بين الإحرام للعمرة. وخالف الشافعية: يجوز لمن أرضى الإحرام حج أو عمرة أن يشترط، ومعناه أنه إذا منعه مانع من إتمام المناسك فله أن يتحلل من إحرامه عند وجود الحابس، لأنه إن لم يشترط وتحلل فإن الهدي يكون واجبا عليه.
2: إيه معنى هذا يا دكتور؟ يعني إذا اشترط ليس عليه لا هج ولا صيام
3: ولا شيء.
2: نعم.
3: ولهذا يقول: إذا اشترط وتحلل فلا شيء عليه، كما قلنا.
2: نعم.
3: أما الحنابلة فقالوا: يستحب لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أن يشترط عند إحرامه، وقالوا إن الاشتراط يترتب عليه أمران. الأمر الأول: إذا وجد مانع كمرض أو عدو أو غيرهما فالمحرم أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه ما دام قد اشترط عند الإحرام. الأمر الثاني: إنه إذا اشترط عند الإحرام فليس عليه هدي ولا صوم. أما فقهاء الحنفية والمالكية فقالوا: الاشتراط عند الإحرام لا يجوز.
2: إيه لو نوضح استدلال كل من هؤلاء الفقهاء.
3: استدل فقهاء الشافعية والحنابلة على جواز الاشتراط بما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى النساء فسمعت امرأة تقول: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترسي، أن محلي حيث حبستني. أما فقهاء الحنفية والمالكية فاستدلوا على قولهم بما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
2: يعني ليس لهم أو عندهم إطلاقا الاشتراط يا دكتور.
3: قالوا الآية عامة: إذا حبسه حابس فالهدي يكون واجبا عليه سواء اشترط او لم يشترط. هذا عند الحنفية.
2: الهدي والصيام يا دكتور؟
3: الهدي او الصيام.
2: الهدي او الصيام.
3: نعم.
2: نعم. الصيام كم يوم؟
3: ستة ايام.
2: ستة ايام هناك او عند الرجوع الى البلد؟
3: الافضل هناك ان شاء الله.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى، قبل الرابعة بثلث الساعة تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، تمهيد الانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. تستمعون إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وإلى ابتهال من المتهل الشيخ حسام الأجاوي، و بمشيئة الله تعالى معي من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بمشيئة الله تعالى على مدى 3/4 ساعة نبقى مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ساعتنا الآن تمام الواحدة، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 32 من سورة الفرقان.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟

يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً

استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا

أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون:

قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل

برواية حفصل عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 32 من سورة الفرقان وحتى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في 3:05، ساعتنا الآن 1:30، مع هذا الاتهال المتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي الرابعة إلى الثلث إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وابتهالات للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي، ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:22. ينقل صلاة الفجر الزميل الدكتور علاء عرابي، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نسأل الله تعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وأن يرزقنا وكل مشتاق زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة التحريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مسلمات

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التحريم، تلا علينا القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محروس طلبة يتلو علينا سورة الإنسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.